0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. مشهدنا أيها الإخوة والأخوات في سورة هود عليه السلام، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال الله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. هل أبقى سيدنا إبراهيم عليه السلام شعوره بالخوف والوجل أم صرح بذلك؟ الجواب: صرح بذلك، وإن كان المشهد في هذه الآيات لم يذكر ذلك، ولكن ذكر في سورة الحجر، فقد قال الله تبارك وتعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. الملائكة الكرام بادروا إلى تطمين سيدنا إبراهيم عليه السلام، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ونستفيد أيها الإخوة والأخوات من هذا المشهد أهمية مراعاة مشاعر الآخرين. هذا الدين لا يريد لأتباعه الخوف والحزن والكرب والضيق، ولذا نجد الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يعد الذين آمنوا بهذه البشارة. هذه كثيرا تتكرر في القرآن الكريم: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كثيرا تذكرون هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبي بكر وهما في الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. والله تعالى يواسي نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم فيقول: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ويقول: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. ويقول: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما في سورة الأنعام. ويقول في سورة يونس: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وهناك آيات أخرى في مواساة النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات أخرى في مواساة غيره في القرآن الكريم، ولكننا هنا أيها الإخوة والأخوات لا نريد الكلام عن الحزن، ولكن نريد الكلام عن الخوف، لأن الملائكة الكرام قالت لسيدنا إبراهيم في هذا المشهد: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. لكن ذكرنا هنا الحزن لارتباطه في القرآن الكريم بقوله تعالى: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فذكرنا طرف من موضوع المواساة. فموضوع المواساة أمر مهم جدا، أن تبث الجانب الإيجابي، الجانب الإيجابي والكلام والمواساة، هذا أمر مهم جدا. وسأذكر لكم إن شاء الله تعالى قصة واقعية طريفة ومعبرة في اللقاء القادم، فسامحوني أني لا أذكرها اليوم لأن الوقت قد انتهى، فنتابع ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم بفضل الله تعالى وتوفيقه. وأترككم في حفظ الله تعالى ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن

تجنبهم دسائس من كان، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري. أعوذ

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون

0: وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا،

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله الفرد الصمد الذي جعل يقين الفرج بسمة في ثغر الابتلاء، وسكب في ظلمات المحن أنوار المنح. أهلا بكم في مرفئنا اليوم، مرفئ الأمل المشرق، حيث نسترد سكينة أرواحنا في زمن تشاكت فيه الأسباب وعصفت بالقلوب رياح الحيرة والقلق المادي. في حياة كل إنسان منا تمر لحظات يبدأ فيها الليل سرمدا لا ينقضي، وتتكاثف الظلمات على أعتاب الروح حتى يظن المرء أن أبواب المخارج قد أغلقت بالأقفال الشديدة. نقف مكسورين أمام جدار العسر، نمني الأنفس بانفراج بعيد، وننظر إلى الأزمات كأنها سجن أبدي يخنق الأنفاس ويسلب الطمأنينة، غير أن المأساة الحقيقية ليست في شدة الظلام المشهود، بل في عمى البصيرة عن رؤية الخيوط الخفية للفجر الذي ينسج في قلب هذه الحلكة المظلمة. إن يقين الفرج أيها المستمع الكريم ليس المقصود به التمني السالب لمستقبل مجهول، ولا الهروب الافتراضي من مواجهة الأوادم، بل هو شعور إيماني حي يبصر الوجود بميزان الحكمة الإلهية. حينما نقرأ القرآن بوجدان حاضر نكتشف سرا بديعا يغير منظورنا للمصائب، فالشريعة لم تعدنا باليسر بعد العسر في زمن متراخ بعيد فحسب، بل بشرتنا بأن اليسر يولد مع العسر في ذات اللحظة وفي نفس المكان. تأمل معي كيف صاغ القرآن الكريم هذا المبدأ المعرفي المجيد في سورة الشرح، حيث يقول الله تعالى في محكم التنزيل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إنه التكرار الإلهي الذي يقطع دابر اليأس من القلوب، إذ جاءت كلمة العسر معرفة بالألف واللام لتدل على محنة واحدة مهما عظمت، بينما جاءت كلمة يسرى منكرة بلفظين لتبشر بيسرين مضاعفين يمزقان حجاب الشدة ويفتحان آفاق الرحمة. ومن منبع النبوة الصافي نستمع إلى القول النبوي الذي يرسي قواعد الصلابة النفسية، حينما قال صلى الله عليه وسلم في توجيهه لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. تأمل دقة هذه المعية النبوية: الفرج مع الكرب. فالفرج ليس غائبا ينتظر انتهاء المحنة كي يقدم، بل هو ثاو في أحضانها، كما كتب للحبة أن تفلق الصخرة الصماء لتخرج من باطنها زهرة نضرة تسر الناظرين. إن انتظار الفرج بهذا المفهوم الراقي يصبح عبادة صامتة تطهر القلب من رواسب السخط والجزع. ولهذا كان علماء عمان يعتبرون حسن الظن بالله في زمن الشدائد أعظم مقياس لصدق اليقين، إذ يرون أن الاضطراب عند نزول الكرب دليل على العيش في ظواهر الأسباب المادية، بينما السكينة في أوج المحنة هي بصمة القلوب التي ترى يد الله الرحيمة تدبر الأمر من فوق سبع سماوات بلطف خفي لا تطاله الأبصار. ويؤكد علماء الأمة أن مع الشدة باطنا ينطوي على ثلاثة أنوار جلية: تطهير الذنوب، ورفع الدرجات، وتذكير العبد بالافتقار التام إلى مولاه. حينما تدرك أن الشدة التي تمر بها اليوم لم تأتي لتهلكك أو لتقهرك، بل جاءت لتستخرج المكنون من عبوديتك، تستكن روحك وتستشعر أن باطن الألم يحمل رحمة أوسع من ظاهره، وأن الفجر ليس وعدا زمنيا بعيدا، بل هو حالة إيمانية ساكنة تستقر في الفؤاد الموقن. فكيف نغرس يقين الفرج في واقع أيامنا؟ إن الأمر يبدأ من إحياء العين الموقنة التي لا تستلم لعتمة الظرف الراهن، حينما نتعلم كيف نقرأ ألطاف الله المبثوثة في قلب الابتلاء سنكتشف أن المعية الإلهية تحيط بنا من كل جانب، وأن الصبر الجميل يحول أوقات الانتظار إلى محاريب للتزكية والارتقاء، لترسو أرواحنا في مرفأ منيع لا تقلقه عواصف التغيير وتقلبات الأيام. وإليكم أيها الأحبة المفتاح العملي لهذه الحلقة المباركة، اعتمدوا مبدأ تنقيب اليسر. عند نزول أي كرب، عندما تشعرون بضيق أو أزمة خلال يومكم، أحضروا ورقة واكتبوا فيها ثلاثة أمور إيجابية أو ألطاف خفية تصاحب هذه المحنة حاليا، كوجود صديق مخلص أو صحة معافاة أو فرصة للافتقار إلى الله، ورددوا بيقين: هذا سر اليسر الذي معها. اصنعوا هذه الحصانة في نفوسكم لتضيئوا ظلام أيامكم بنور الثقة، وتغدو أرواحكم مرافئ شامخة باليقين. أستودع الله أرواحكم وثبات قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
3: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجردان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في سبيل طاعته حياتكم، له الحمد حمدا نستلذ به ذكرا، ما فاح ذكره عطرا، وذكر بآياته ونفعت الذكرى. لقد من الله علينا ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي قضى حياته مذكرا بآيات ربه، حتى وصفته سورة الكهف المباركة بأنه باخع النفس على آثارهم نتيجة إعراضهم عن الإيمان. فمن أعظم النعم على الإنسان أن يذكر بآيات ربه، بآيات تتلى وكلمات تلقى وهدايات تروى ونداءات تعلى وبها القلوب تحيا. والتذكير والتذكر من شأن النفوس المؤمنة ومن مقاييس الفلاح أو الخسران. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هكذا يجد المتدبر في سورة الكهف المباركة، هذه السورة التي تربي النفوس المؤمنة على الإصغاء لآيات الله والاستنارة بها في ميادين الحياة. فها هم فتية الكهف يعلموننا الثبات بالإيمان أمام الفتن، وفي مثل صاحب الجنتين تحذير من الغرور بمتاع الدنيا، وفي رحلة موسى والعبد الصالح دعوة إلى التواضع والاستزادة من العلم، وفي حكم ذي القرنين مثال لتسخير القوة لإقامة العدل والإصلاح. أنباء تروى وآيات تتلى، وفيها تغيير للنفوس وبناء للعقول وتوجيه للسلوك. وما أعظم الخطر الذي يوقع البعض فيه نفسه حينما يسمع آيات الله وتبلغه المواعظ وتقوم عليه الحجة، ثم يمضي متصامما متعاميا غافلا معرضا، كأن النداء لا يعنيه، ويتولى بتيه قاسي القلب ضعيف اليقين ضيق الأفق مطموس البصيرة معطل الفكر منتكس الفطرة محجوبا عن الحق، فلا يسمع ولا يعقل، ولو كان يسمع أو يعقل لما كان في أصحاب الغي والضلال، تاركا العمل الصالح مؤجلا توبته مؤثرا الهوى على الهدى. أما النفوس المؤمنة فعلى حرص بأن تتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن تجعل لها نصيبا يوميا من الحياة مع كتاب الله، تجدد العهد مع آياته تلاوة وتدبرا واستماعا وتخلقا، موقنة أن التذكير حياة القلوب والوحي سمو الأرواح. فما أقبل الإنسان على هذا الكتاب العزيز بقلب حاضر إلا وهو واجد فيه النور الذي يهديه، والرحمة التي تزكيه، واللطف الذي يداويه، والبصيرة التي تثبته وتنجيه. حبانا ربنا ذكرى هدى وبصائرا بشرى، تدبر واقتبس ذكرى وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم رحاب يطيب قاصدوها وينال الهناء مبتغوها.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا تنسى يا داود أننا ابتدأنا بالأمس وقفات مع هذه الآية المباركة التي تحمل الرقم 40 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟

0: صدق الله العظيم.
1: لك أن لا تقف فتجعل هذه الجمل كلها متصلة أو متصلا بعضها ببعض من قوله تعالى: هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم، فيكون كل ذلك منسحبا أو مقولا للقول في قل. ولك أن تفصل فتكون كل جملة مستقلة بمعناها.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تبارك وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟
1: يتوجه إلى اليهود والنصارى معا، وهم الذين حاجوا المسلمين في هذه الشريعة، حيث أنكروا أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله فلم يؤمنوا به، وقالوا نؤمن بما أنزل علينا، وقالوا نحن على ملة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إذ هم يهود، وكذلك النصارى قالوا على ملتهم إذ هم نصارى. فهذا الخطاب موجه لأولئك الذين خاصموا وحاجوا في شأن هذه الشريعة، والله يختص برحمته من يشاء. فالنبوة لا تكون هكذا حكرا على أمة، وإنما هي فضل من الله يعطيها من يشاء للمستعدين لها أو لمن يهبهم الله إياها بدون استعداد.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى أم في صدر هذه الآية، وما المغزى منها؟
1: أم أي بل أتقولون، فأم تحمل معنى الاستفهام الإنكاري التوبيخي، فذلك فيه توبيخ وإنكار على هذا القول قالوه أو اعتقدوه.
0: وهل يمكن يا أستاذنا أن يطلق القول على الاعتقاد؟
1: نعم نعم، فيمكن أن يكون المراد بقوله تعالى أم تقولون أي أم أتعتقدون أن إبراهيم وإسماعيل إلى آخره كانوا هودا أو نصارى، فيطلق القول على الاعتقاد. ويمكن أن يكون المقصود بالقول قولا على ظاهره، حيث قالوا فيما بينهم وقالوا للمسلمين، لكن تقول طبعا يمكن يطلق القول ويراد به الاعتقاد، كما قال الشاعر: أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين، أي أتعتقد أنهم جهال أم تعتقد أنهم متجاهلون؟ أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين؟ فتقول القول يمكن أن يضمن معنى الاعتقاد ومعنى الظن.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما العلاقة من ذكرهم جميعا في قوله تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟
1: العلاقة بينهم أنهم سلسلة نبوة، سلسلة أنبياء، فأبوهم إبراهيم، وولده إسحاق، وولده إسماعيل، ويعقوب بن إسحاق، والأسباط هم أولاد يعقوب. فهؤلاء كلهم أنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم. فهؤلاء هم يقولون عن اليهود والنصارى نحن أتباع هؤلاء، فالله قال لهم إن كنتم أتباعه أفتعتقدون أنهم يهود أو أنهم نصارى؟ والله سبحانه وتعالى أوحى إليهم وأرسل إليهم، لكن اليهودية والنصرانية أي هذه التسمية لهذه الملة ما كانت إلا فيما بعد، كما قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما
0: وما كان من المشركين.
1: فقولهم إن هذه الأديان أديان إبراهيمية، يعنون بذلك الإسلام واليهودية والنصرانية، هذا قول باطل، لأن إبراهيم كان قبل أن يكون هناك يهود وقبل أن يكون هناك نصارى، والدين دين واحد، ليست هناك أديان، فالدين الذي يدان به لله دين واحد وشريعة واحدة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بالأسباط هنا؟
1: في هذه الآية؟
0: أجل يا أستاذنا،
1: كثيرا ما نجد ذكر الأسباط في القرآن، والمقصود بهم أولاد يعقوب، فالأسباط عند بني إسرائيل كالقبائل في العرب، وهم 12 سبطا، وهم أولاد يعقوب عليه السلام، فكان الأسباط بمنزلة القبائل، وقد بينا اشتقاق السبط فيما سبق من حلقات، وقلنا عنه إنه إما أن يكون مشتقا من السبط، والسبط يعني التفاف الشجر، وإما أن يكون مشتقا من السبط وهو الطول، قال الشاعر: فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء، وقد ذكرنا ذلك وأوضحناه في الحلقات السابقة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن تفسير قوله تعالى كانوا هودا أو نصارى؟
1: كانوا، أي كانوا على ملة اليهودية التي زعمتمها، أو كانوا على الملة النصرانية التي زعمتمها، فكان هنا تعني الإخبار عما مضى، وهذا هو شأن كان في كثير من استعمالاتها، فهي تبين اتصاف المخبر عنه بالخبر فيما مضى، ولكنها قد تأتي لغير ذلك، كما قال الله تعالى: وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما، فليس المقصود بالإخبار في هاتين الجملتين أن الله كان فيما مضى غفورا رحيما، بل مقصود بذلك
0: أن صفة الله تبارك وتعالى هي المغفرة والرحمة.
1: نعم، وهي مستمرة ثابتة ثبوت الوجود.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نعرب جملة أخرى في هذه الآية؟
1: أيتسع وقتنا لإعراب جملة أو جملتين في هذه الآية؟
2: قد شرف على الانتهاء يا أستاذنا.
1: إذن نؤجل ذلك للغد بإذن الله تعالى، على أن نلتقي ونقف وقفات حول هذه الآية المباركة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم

ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا

وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير

فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاق

تسقي الحرد مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم

بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما

وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح

يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا

وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو

حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في

ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ

الظالمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين

تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم

الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة.

سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله

إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الوقف القبيح، وهو من أقسام الوقف الاختياري غير الجائز الذي يؤدي إلى فساد المعنى أو نقصه. الوقف القبيح هو الوقف على كلمة لم يتم المعنى عندها لشدة تعلقها بما بعدها لفظا ومعنى، بحيث يؤدي هذا الوقف إلى نقص في المعنى أو يعطي معنى غير مقصود. ومن أمثلته الوقف على كلمة فأكله من قوله تعالى: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. وسبب القبح أن الوقف هنا يوهم أن يوسف عليه السلام هو الذي أكل المتاع، والصواب أن الذئب هو الذي أكل يوسف، فلا يتم المعنى إلا بذكر الفاعل فأكله الذئب. ومن الوقف القبيح الوقف على تجري في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري. وسبب القبح أن السامع ينتظر معرفة ما الذي يجري، فلا بد من إكمال المعنى: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ليتم بيان جمال وصفة تلك الجنات. وأقبح من ذلك كله الوقف على كلمة أفادت معنى غير مراد، ومنه الوقف على كلمة الصلاة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. وسبب القبح أنه يفيد النهي عن الصلاة مطلقا، وإنما تمام المعنى والمقصود في قوله: وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. كذلك الوقف على لا تشرك، ثم الابتداء بالله إن الشرك لظلم عظيم من قوله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلا يقرأ يا بني لا تشرك ويقف، ثم يقرأ بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففي هذا تعسف في الوقف وتكلف يمقته أهل الأداء. وسبب

0: القبح أنه يفصل بين الفعل ومتعلقه الجار والمجرور، ويجعل لفظ الجلالة مرتبطا بما بعده في صورة قسم لم يقصده النظم القرآني، والصواب وصلها لا تشرك بالله. وأقبح القبيح الوقف على كلمة أوهمت سوء أدب مع كتاب الله تعالى أو مع الذات الإلهية، نحو الوقف على لا يهدي في قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فيقف إن الله لا يهدي، حيث يوهم هذا الوقف نفي الهداية عن الله مطلقا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا يعد من أقبح أنواع الوقف القبيح. والوقف على يغفر في إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذ يتوهم السامع عدم المغفرة من الله فلا يقرأ إن الله لا يغفر عياذا بالله. ومن الوقف القبيح الوقف على ولله في قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، فيقرأ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله، فهذا الوقف يوهم عياذا بالله اشتراك الصفة المنفية لله سبحانه، والصواب أن ما قبلها منفي وما بعدها مقصود به الثناء، فيجب الوصل أو قصد الوقف التام بعد السوء، وحكمه لا يجوز الوقف عليه فإن وقف مضطرا أعاد. يقول الإمام ابن الجزري وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله. ومعنى البيت أن ما ليس بوقف، أي ليس بوقف تام أو كاف أو حسن، يعد وقفا قبيحا، لا يجوز للقارئ الوقف عليه إلا في حالة الاضطرار، وعندها يجب عليه أن يعود للكلمة التي وقف عليها أو ما قبلها ليستقيم المعنى.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورتي البلد والشمس التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة البلد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، ينتبه القارئ للمد المنفصل في لا أقسم، حيث يمد أربع أو خمس حركات لحفص من طريق الشاطبية، وينتبه لقلقلة القاف الساكنة في أقسم وقلقلة الدال الساكنة في البلد عند الوقف عليها. وفي قوله جل وعلا وأنت حل بهذا البلد، ينتبه القارئ للإخفاء الحقيقي في وأنت ولإقلاب التنوين ميما لوقوع الباء بعده في حل بهذا، مع مراعاة إتمام كسر الباء وقلقلة الدال في البلد عند الوقف. وفي قوله سبحانه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة أيحسب لفتح السين فلا يقرأ بكسرها أيحسب، ومثلها في الآية السابعة أيحسب أن لم يره أحد. وينتبه القارئ لمد الصلة الكبرى في يره أحد، حيث جاء بعد هاء الضمير للمفرد المذكر الغائب همزة في كلمة أخرى، فتمد أربع أو خمس حركات لحفص من طريق الشاطبية. وفي قوله تعالى يقول أهلكت مالا لبدا، ينتبه القارئ لترقيق الهمزة في أهلكت مع بيان صفة الهمس في الهاء والكاف والتاء، ويراعى الإدغام الكامل بغير غنة في مال اللبدا، مع إثبات مد العوض حركتين عند الوقف على لبدا، فلا يزيد عن الحركتين، فلا يقرأ لبدا. وفي قوله تعالى فك رقبة، يخطئ من يقرأ بمد الكاف فك رقبة، والصواب ضم الكاف فقط فك رقبة. وفي قوله سبحانه أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ينتبه القارئ في كلمة مسغبة لتحقيق السين، حيث يخطئ بعضهم فيقرأ مسغبة بالزاي مسغبة بدلا من السين، أو مصغبة بالصاد. المستمعون الكرام، في بداية سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، ينتبه القارئ لهمس السين ورخاوتها في والشمس، كما يراعى ترقيق الواو والحاء في وضحاها مع تفخيم الضاد وإثبات المد الطبيعي بمقدار حركتين، فلا يقف بمد زائد وضحاها، وهذا من الأخطاء الشائعة. وفي كلمة والقمر ينتبه لترقيق الراء وصلا بسبب الكسر، كما يراعى إثبات المد الطبيعي في تلاها بمقدار حركتين عند الوقف. وفي قوله جل في علاه والنهار إذا جلاها، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في والنهار، فهي أكمل ما تكون، ولترقيق الراء وصلا بسبب كسرها، كما يراعى إثبات المد الطبيعي في جلاها بمقدار حركتين مع بيان تشديد اللام. وفي قوله جل في علاه قد أفلح من زكاها، ينتبه القارئ لقلقلة الدال في قد ولترقيق الهمزة واللام في أفلح مع بيان همس الفاء، فلا يقرأ أفلح، كما يراعى الإخفاء الحقيقي للنون الساكنة عند الزاي في من زكاها مع إثبات المد الطبيعي حركتين عند الوقف. وفي قوله سبحانه كذبت ثمود بطغواها، ينتبه القارئ برواية حفص لإظهار التاء مع الثاء مع مراعاة همسها، فلا يقرأ كذبت ثمود بالإدغام، وبعضهم يقرأ بتنوين ثمود كذبت ثمود بطغواها، والصواب ضمها فقط لأنها ممنوعة من الصرف كذبت ثمود بطغواها. وفي قوله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يخطئ من يقرأ ناقة بضم التاء المربوطة ناقة، والصواب فتحها. وفي قوله سبحانه ولا يخاف عقباها، ينتبه القارئ في كلمة عقباها لسكون القاف مع القلقلة، فلا يقرأ بضم القاف عقباها، والصواب سكونها. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورتي البلد والشمس، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة، إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

الحق مصفوفه وزرابي مبثوثه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 15 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد تقدم الكلام في معنى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ونقلنا كلام إمام التفسير الأكبر وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى، والمعنى ولا تحمل آثمة إثم أخرى، ولذلك أعربنا وزر مفعولا به للفعل تزر. وقد أوردنا كلام إمام التفسير ونذكره هنا مرة أخرى في مستهل لقائنا هذا، فقد جاء في مجاز القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تأثم آثمة إثم أخرى أثمته ولم تأثمه الأولى منهما، لأن النفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا تحمل نفس إثم نفس أخرى لم تأثم ذلك الإثم ولم تقع فيه. ثم قال: ومجازه وزرت تزر، فهو على هذا الباب من حيث الوزن، ولذلك جاء في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، وزر يزر، ومجاز وزرت تزر، مجاز أثمت، فالمعنى أنه لا تحمل آثمة إثم أخرى، يقال وزر هو ووزرته أنا. ووقفنا في الإعراب عند الجملة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه الجملة يجوز فيها أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز فيها أن تكون جملة استئنافية وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب؟ كنا معذبين، كنا كان، ثم إنه اتصل بها ضمير الرفع وهو نون جميع الذكور، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار كنا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كنا فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان معذبين، معذبين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه اسم التثنية، بل لأنه اسم الجميع، أو لأنه جمع مذكر سالم. حتى نبعث رسولا، حتى حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويجوز في حتى أن تكون حرف جر، ومنهم من يجعلها ناصبة بنفسها، وعلى جعلها حرف جر تكون أن مضمرة وجوبا بعد حتى، ويكون حتى وهو حرف الجر داخلا على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه. نبعث فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى، أو منصوب بحتى، على جعل حتى هي الناصبة، وفاعل الفعل نبعث ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، رسولا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بحتى، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى وما كنا معذبين حتى بعث رسول، وحتى متعلق باسم الفاعل معذبين. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر حتى وكلمة معذبين، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر حتى متعلق بكلمة معذبين. وعلى جعل حتى ناصبة لا تكون حرف جر، ولذلك لا يكون هناك تعلق، لأن التعلق إنما يكون في حرف الجر الأصلي، ولا يكون في حرف الجر إذا كان زائدا أو شبيها بالزائد، ولا يكون في غير حرف الجر، فإن التعلق يكون في حرف الجر ويكون في الظروف، سواء كانت ظروف زمان أو ظروف مكان. والجملة ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يجوز أن تكون جملة استئنافية وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 16 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه الجملة جملة شرطية، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها أو على جملة الشرط من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط أردنا، وجواب الشرط أمرنا مترفيها. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إذا اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف، وهو متضمن معنى الشرط، والظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار. ومن المعلوم أن إذا منصوبة بجوابها، والمعنى أن العامل فيها جوابها، والجواب أمرنا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل أمرنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل أمرنا. أمرنا مترفيها إذا أردنا أن نهلك قرية. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الفعل أمر والظرف إذا. أردنا أن نهلك قرية جملة فعل الشرط، وإذا خافض لشرط، فهو من الأسماء لازمة الإضافة التي يلزم أن تضاف إلى جملة ولا يجوز أن تضاف إلى مفرد، ولذلك فإن إذا يضاف إلى الجملة التي بعده. أردنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أن نهلك قرية، أن حرف نصب ومصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نهلك فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. قرية مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية نهلك قرية جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب، لأن حرف المصدر موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به للفعل أردنا، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى أردنا إهلاك قرية. والجملة الفعلية أردنا أن نهلك قرية في محل جر مضاف إليه. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا مترفيها جملة جواب الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أمرنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. مترفيها، مترفيها مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم، وهو مضاف، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أمرنا مترفيها، وهذه الجملة وهي جملة جواب الشرط جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم، وجملة جواب الشرط غير الجازم لا محل لها من الإعراب على الإطلاق. اقترن الجواب برابط أو لم يقترن برابط. والجملة الشرطية إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها معطوفة على الجملة ومن ضل فإنما يضل عليها، أو على الجملة ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو على الجملة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ففسقوا فيها جملة معطوفة على جملة جواب الشرط، نقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الصبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله.

0: ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة العيش بعد الموت وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

الحين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحة

الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلقا

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك،

جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. سلطنة عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. واستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وذلك خلال استقباله سعادة إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان. قام معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بزيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى خلالها مشاورات بناءة مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. وأوضح بيان مشترك صادر عن سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني أن المشاورات ركزت على الأهمية التي يوليها البلدان لاستئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادتهما وحقوقهما السيادية، وناقش الوزيران إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ في ضوء الوضع الراهن في المضيق الناجم عن الحرب الأخيرة وتداعياتها المأساوية. ويتضمن الإطار المقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، كما ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمة الملاحية والأمنية ذات الصلة. وفي هذا السياق أكد الجانبان على أهمية عقد مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج، كما شدد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 3 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق متفرقة من جنوب لبنان دون تسجيل ضحايا، وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف قرى في قضاء صور بالقطاع الغربي، حيث شنت الطائرات الحربية غارتين على بلدة المنصوري وغارة أخرى على وادي حسن في بلدة طير حرفة بالتزامن مع عمليات تفجير واسعة في المنصوري ومجدل زون، كما غار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف المنطقة الواقعة بين بلدتي طير حرفة ومجدل زون جنوب شرقي صور، فيما قصفت المدفعية بلدتي عيناتا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل بالتزامن مع توغل آليات عسكرية في بلدة حداثة بالقضاء نفسه وقيامها بتمشيط أطراف البلدة بالأسلحة الرشاشة. وتعرض سهل مرجعيون تحت تلة حمامص لقصف مدفعي إسرائيلي ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل التنظيم والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكدا اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
وقال عبدي خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الشعب بالعاصمة دمشق أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقالا من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، مشيرا إلى أن الهدف هو بناء سوريا جديدة وموحدة. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد بحث مع مظلوم عبدي في بداية أغسطس الجاري استكمال تنفيذ اتفاق 29 يناير ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. حذرت الأمم المتحدة من الأوضاع الكارثية في السودان إثر النزاع المسلح المستمر منذ سنوات، وقالت المنظمة الدولية إن القتال في السودان شهد خلال الأسابيع الأخيرة استخداما مكثفا للطائرات المسيرة واشتباكات برية تركزت بشكل خاص في ولايات شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق، مشيرة إلى أن الصراع تسبب في نزوح أكثر من 13 مليون شخص. لقي ما لا يقل عن 15 رضيعا حتفهم في حريق اندلع صباح اليوم في مستشفى بيمز في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بسبب عطل في أنظمة تكييف الهواء وفقا لما أفادت به السلطات المحلية. قررت كندا فرض رسوم جمركية على أكثر من 700 سلعة أمريكية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، تشمل الصلب والأجهزة الكهربائية ومنتجات الألبان والمنتجات الزراعية في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين. وتشمل الرسوم التي تدخل حيز التطبيق في 8 سبتمبر المقبل سلعا يومية مثل المأكولات البحرية والجبن والملابس ومستحضرات التجميل بنسب تتراوح بين 15 و50%، فيما ستتضاعف الرسوم على كثير من المنتجات الأمريكية من 25 إلى 50%. وتأتي الخطوة الكندية رداً على رسوم أمريكية بنسبة 50% فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على سلع كندية عقب انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين. اتفقت الصين والهند على مواصلة الحوار والسعي إلى تسوية عادلة ومعقولة ومقبولة للطرفين لقضية الحدود بينهما عقب محادثات في بكين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال أجريا مناقشات شاملة ومتعمقة وودية وصريحة بشأن الشؤون الحدودية والعلاقات الثنائية. وتشترك الدولتان وهما الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم وقوتان نوويتان في حدود تمتد لنحو 3800 كيلومتر في جبال الهيمالايا معظمها غير محدد وموضع نزاع. وقعت وزارة الصحة على مذكرتي تعاون مع بنك التنمية وصحار الدولي في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية الوطنية وتمكين الاستثمار في القطاع الصحي. وتهدف مذكرتا التعاون إلى تعزيز العمل المشترك لتحديد الاحتياجات الاستثمارية في القطاع الصحي ورفع حصة المنتجات الصحية المصنعة محليا إلى ما لا يقل عن 30% خلال الأعوام الثلاثة القادمة. كما تساهم المذكرتان في التعريف بإجراءات التمويل في مراحل مبكرة وإعداد طلبات ومقترحات أكثر جاهزية بما يسهم في توسيع خيارات المرضى وفتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية وتعميق القيمة الاقتصادية المضافة داخل سلطنة عمان. وقع على المذكرتين معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. استعرض ملتقى الابتكار العقاري والذكاء الاصطناعي الذي نظمته الجمعية العقارية العمانية بمسقط التحولات التقنية المتسارعة وأهمية توظيف الابتكار والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع العقاري العماني ورفع كفاءته وتنافسيته. وتناول الملتقى عددا من المحاور المرتبطة بمستقبل القطاع العقاري من بينها الإدارة الرقمية للأصول ودورها في خفض التكاليف وتحسين تجربة المستثمر باستخدام التحليل التنبؤي
وتصميم الأحياء الذكية الموفرة للطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور مركز خدمات التطوير العقاري في دعم وتنظيم القطاع. وتضمن الملتقى جلسة نقاشية تفاعلية لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل التقنيات الحديثة في البيئة العقارية، إضافة إلى تدشين المنصة الإلكترونية للجمعية وتوقيع عدد من مذكرات التعاون بهدف توسيع مجالات الشراكة والتكامل وتعزيز الخدمات والمبادرات المقدمة للعاملين والمهتمين بالقطاع العقاري. رعى افتتاح الملتقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. نظمت بلدية ظفار ندوة إدارة ومكافحة نواقل الأمراض البعوض بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من داخل سلطنة عمان وخارجها. الندوة استعرضت أحدث الأساليب العلمية والعملية في مجال مكافحة البعوض ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في أعمال المكافحة وترسيخ مفهوم الإدارة المتكاملة لنواقل الأمراض. كما ناقشت الندوة الحلول الحيوية والابتكارات الحديثة في مكافحة نواقل الأمراض والتحديات والتجارب الدولية في الإدارة المتكاملة للنواقل ودور البلديات في هذا المجال، إلى جانب مناقشة دور الشراكة المجتمعية في مكافحة نواقل الأمراض. تشارك هيئة البيئة في الدورة 17 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في العاصمة أولان باتور بجمهورية منغوليا، حيث يناقش المؤتمر بحث أوجه استعادة الأراضي ومواجهة الجفاف والإدارة المستدامة للمراعي والموارد المائية والنظم الغذائية. كما شاركت هيئة البيئة في الجلسة الرفيعة المستوى بعنوان العواصف الغبارية الرملية والترابية الشراكة والتعاون، والتي ناقشت توسيع نطاق الحلول المثبت نجاحها. كما شارك وفد سلطنة عمان في الاجتماعات الفنية وجلسات المفاوضات المتعلقة بالجفاف والهجرة والتمويل ومتابعة الموضوعات والقرارات ذات الصلة والأولوية في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي. في إطار جهود دعم توجهات سلطنة عمان نحو تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار، أطلقت شركتا أوتيك الذراع التقني لعمان تيل وديب أسترا خدمة واجهة برمجة التطبيقات في سلطنة عمان، وتتيح الخدمة للمؤسسات والشركات والمطورين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي من خلال واجهة موحدة ضمن بيئة مستضافة محلياً. أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن بدء التسجيل في مهرجان الأغنية العمانية في نسخته 13 المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 حتى 6 من يناير 2027. ويعد المهرجان فعالية فنية وطنية تعنى بالموسيقى والغناء العماني، ويسعى إلى إبراز المواهب والأصوات العمانية ودعم الإبداع الموسيقي وتعزيز حضور الأغنية العمانية وتطورها بما يواكب المستجدات الفنية محليا وإقليميا. ويمثل المهرجان منصة للاحتفاء بالمنجز الغنائي العماني واكتشاف الطاقات الفنية الواعدة وتعزيز التواصل بين الفنانين والموسيقيين والمهتمين بالشأن الفني، بما يسهم في إثراء المشهد الموسيقي العماني وترسيخ مكانة الأغنية العمانية على المستويين المحلي والإقليمي. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. سلطنة عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. واستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب السلومي، ونفذها على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: يأتون.
1: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أن ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها

يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

أولئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة

نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو

ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض

ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع

أَشَدْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ.

يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم

أمثالهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم

فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون

بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم

أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها

بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.

ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم

أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً

0: خيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وليمضي على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء، لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم، والعذر ليس يفسد. وجنب أما ولما يدري حتى تم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيد ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلان. وإن يكونوا عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة، وقيل خمسة وفيهم الثقة.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أخبرتم؟
2: نعم.
0: اسمعكم؟
3: مانع بن خلفان بن عامر النجيري.
4: خلفان بن حميد بن سالم الشعيلي.
5: حمزة بن خالد بن حميد الراشدي.
6: مروان بن محمد بن سرحان الحبسي.
7: محمد بن سعيد بن محمد الحبسي.
8: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد الخطابي.
9: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
10: محمد بن حمد بن سلطان القحافي.
11: سالم العزام بن أحمد المنجي.
12: محمد بن سعيد المرزوق العسكري.
13: محمد زكريا من تايلاند.
14: معاذ بن إبراهيم التايب.
15: محمد بن حمود محمد الصوافي.
16: أحمد بن حمد عبد الله السباعي.
0: يا مرحبا وسهلا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. واليوم ين على صلاته متى وعد صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء، لكن فساده يضر إن طرى. فقطعها بغير عذر المفسدون عليهم، والعذر ليس يفسدون. وجنبا أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري. قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. كان الحديث حول ارتباط صلاة الماموم بصلاة الإمام وما يتفرع على ذلك. وقلنا معكم أن مما يتفرع على ذلك فساد إيش؟ الاستخلاع. إذا انتقب صلاة الإمام هل له أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة أم لا؟ طيب. كيف معنى بعض أهل العلم قال ما يستخلف لأي شيء؟ فضل النقري معنى بعض أهل العلم قال ما يستخلف، إذا فسد الصلاة ما يستخلف غيره،
3: على القول بأن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة
0: ما هي فائدة في الاستخلاف؟
3: نعم،
0: معنى ما يستخلف يكمل بهم الصلاة كذي؟
3: نعم،
0: ما يستخلف واحد يكمل بهم الصلاة لأي شيء؟ لأن صلاتهم
3: مرتبطة بصلاة الإمام،
0: لأن صلاتهم إيش؟
3: فاسدة.
0: لكن هل له أن يقول لواحد صلي بالناس من جديد؟
3: نعم،
0: المقصود أنه ما يستخلف غيره ليكمل بهم الصلاة،
3: نعم. نعم.
0: لماذا؟ لأن صلاتهم فاسدة بفساد صلاته، أليس كذلك؟ طيب، ولأن نحن أعطيناكم هذا فساد الاستخلاف بناء على إيش؟ على جواز الاستخلاف بأي حدث كان، مكذا؟
3: نعم.
0: وعلى أن الإمام إذا فسد صلاته فصلاة الإمامين صحيحة، لأن صلاتهم غير مرتبطة بصلاته، مكذا؟
3: نعم.
0: وهذا قلنا هذا الاستخلاف. أعطيناكم مثلا عدة مسائل، عدة صور يناقشكم الآن في الصور، وبعد ذلك نواصل لبقية الباب. أعطيناكم ثنتي عشرة صورة. طيب من أول واحد أحمد سباعي، إذا استخلفك الإمام في قراءة الفاتحة وكانت قراءة جهرا، أنت أكملت قوله تعالى مالك يوم الدين، والإمام أكمل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، كيف تصرف؟ تقدم ولا تبقى مكانك؟
16: أتقدم وأكمل
0: من أين تبدأ؟
16: من حيث انتهيت.
0: من حيث وقفت أنت؟
16: نعم.
0: من أين؟
16: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: جهرا ولا سرا؟
16: جهرا.
0: يعني أنت بدأت بالفاتحة سرا ولا جهرا؟
16: أنا بدأت بالفاتحة سرا.
0: سرا، طيب، وتكملها جهرا. لماذا؟ لأنك صرت
16: إماما.
0: لأنك صرت إماما.
16: نعم،
0: أحسنت. طيب، لأنك صرت إماما، زين، من بعده؟
17: نعم.
0: إذا استخلفك الإمام في قراءة الفاتحة وكانت القراءة سرا، تقدم قال تقدم يا مانع، تبقى مكانك ولا تقدم لك الإمام؟
3: أتقدم إلى مكان الإمام.
0: وتكمل؟
3: أكمل من حيث
0: وقفت.
3: من حيث وقف
0: تكمل الفاتحة وبعد ذلك تركع.
3: نعم.
0: شكرا. الصورة الثالثة من بعده؟
17: نعم.
0: من؟
4: خلفان.
0: خلفان. مو سورة ثالثة.
4: إذا استخلفني الإمام قد أكمل الفاتحة.
0: نعم أنا أكمل الفاتحة.
4: نعم.
0: وأنت أكملت الفاتحة. قالك تقدم يا خلفان. كيف تفعل؟
4: أتقدم إلى موضع الإمام وأقرأ بهم السورة.
0: طيب. وتركع.
4: نعم.
0: أتواصل الصلاة.
4: أكمل الصلاة.
0: صرت إماما يعني.
4: هكذا.
0: كنت مأموما وصرت إيش بالاستخلاف إماما. من بعده؟
5: نعم شيخ.
0: السؤال الرابع.
5: إذا استخلفك الإمام في السورة.
0: في السورة يعني في السورة إذا لم يقرأ ما يكفي ماذا تفعل؟
5: أتقدم وأركع. إذا لم يقرأ ما يكفي
0: نعم
5: أقرأ عدة آيات ولو لم يكن من الموضع الذي قرأ منه الإمام.
0: طيب كم آية؟ عدة آيات كم آية؟ أقل
5: ثلاث
0: شيء.
5: آيات
0: أقل شيء. لك أن تزيد على ثلاث آيات؟
5: نعم.
0: طيب فإذا قرأت ما تيسر من القرآن ماذا تفعل؟
5: أركع
0: وتواصل صلاتك على أنك
5: إمام.
0: إمام بارك الله فيك. طيب وإذا الإمام قرأ ما يكفي وتقدم قال تقدم يا حمزة من قرأ ما يكفي قال ثلاث آيات فصاعدا.
5: إن شئت أن أزيد فأزيد وإن شئت أن
0: تزيد يعني وأنت واقف في مكانك ولا بعد أن تتقدم؟
5: بعد أن أتقدم.
0: إن شئت أن تزيد قراءة فزيد
5: وإن لم أشأ فأركع.
0: إن شئت أن تركع فأركع هكذا؟
5: نعم.
0: طيب شكرا شكرا. بعده؟ إذا استخلفك الإمام وأنت في الركوع ستفعل كما فعل من؟
2: أبو صالح.
0: أبو صالح. طيب ماذا تفعل؟
2: أكمل التسبيح.
0: نعم.
2: ثم أقوم بقول سمع الله لمن حمده جهرا.
0: جهرا. نعم.
2: في مكاني.
0: نعم.
2: ثم أتقدم إلى موضع الإمام وأكمل بهم الصلاة.
0: أحسنت شكرا. بعده؟
11: محمد بن سعيد.
0: إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الأولى
11: أرفع رأسي بالتكبير جهرا بين السجدتين فإذا جلست أزحف من مكاني إلى مكان الإمام.
0: نعم.
11: ثم أسجد بهم السجدة الثانية في مكان الإمام جهرا.
0: نعم.
11: وأكمل الصلاة.
0: نعم. طيب هنا أعطيكم فائدة هنا لأن ذكرنا قبل مختصر معنى بعض العلم قال عندما تقوم بالسجدة الأولى جالسا ما تتقدم من المكان تزحف قليل حتى تبرد عن الصف وتسجد بهم السجدة الثانية. فإذا قمت بعد ذلك القيام تقدم إلى مكان الإمام أو للجلوس أو تزحف إلى مكان الإمام. عن إيش قيل بهذا القول وهذا القول؟ قال هذا يزحف قبل يسجد السجدة الثانية بناء على إيش؟ هل السجدتان حد واحد أو كل سجدة منهما حد مستقل؟ واضحة؟ كون الأول أسهل من أول مرة تقدم زين؟ من بعده؟
8: نعم.
0: يستخلفك الإمام وأنت في الركعة في السجدة الثانية.
8: نعم. أرفع رأسي بالتكبير جهرا حتى إذا استويت قائما فأتقدم إلى مكان الإمام. نعم. وأكمل الصلاة.
0: طيب وإذا كان بعد السجدة الثانية تقوم بالجلوس التشهد الأول أو الثاني.
8: نعم.
0: قمت بالتكبير جالسا.
8: قمت بالتكبير جهرا حتى إذا استويت جالسا.
0: تزحف إلى قليلة ولا تزحف إلى مكان الإمام.
8: أزحف إلى مكان
0: الإمام. كلمة ثم تكمل الصلاة.
8: نعم.
0: طيب أحسنت شكرا. بعده.
2: نعم.
0: إذا استخلفك الإمام أنت في التشهد الأول.
2: أكمل التشهد الأول في مكاني.
0: نعم.
2: ثم أقوم بالتكبير جهرا.
0: جهرا.
2: فإذا استويت قائما.
0: تقوم بالتكبير أي شيء.
2: نعم.
0: تقوم بالتكبير جهرا أي شيء.
2: بأن الإمام.
0: لكن تقوم تكبير جهرا إلى أي شيء؟
2: إلى القيام.
0: لأي شيء تقوم؟
2: للقراءة.
0: لأي شيء؟
2: أقوم جهرا ثم أسلم.
0: لكن لماذا؟ مو قام تسوي
2: الركعة الثالثة.
0: هاي الركعة الثالثة.
2: نعم.
0: لأن التشهد معك تشهد إيش؟
2: الأول.
0: تقوم للركعة الثالثة.
2: نعم.
0: للتكبير جهرا.
2: نعم.
0: فإذا قمت قائما.
2: فإذا انتصبت قائما تقدمت إلى موضع الإمام.
0: موضع الإمام أتكمل الصلاة.
2: ثم أقوم به الصلاة. نعم.
0: شكرا. أحسنت. بعده؟
2: نعم.
0: يستخلفك الإمام في التشهد الأخير.
2: أكمل التشهد الأخير لعبده ورسوله. ثم أزحف قليلا وأتي بالدعاء.
0: نعم.
2: ثم إذا شئت أن أسلم في مكاني وإن شئت أن قد أقدم إلى موضع الإمام.
0: هي المأمور تقدم ولا تسلم مكانك؟
2: أتقدم.
0: تقدم إلى مكان الإمام وتسلم.
2: نعم.
0: جهرًا تسلم؟
2: هكذا.
0: جهرًا.
2: نعم.
0: ويسلم في مكانك
2: لا بأس.
0: شكرا. أحسنت.
2: العفو.
0: من بعده؟
2: نعم.
0: من؟
2: سالم العزام من أحمد المني.
0: طيب إذا استخلفك الإمام أنت فاتتك الركعة الأولى
2: فاتتك الركعة الأولى
0: واستخلفك الإمام أكملت بهم الصلاة ماذا تفعل؟
17: يقضي ما عليه.
0: من هو يقضي؟ أنت المستخلف أنت.
17: أقضي ما علي ما فاتني من الصلاة.
0: سجدة الأولى ركعة الأولى.
17: نعم.
0: فإذا قويت ركعة الأولى.
17: أسلم وسلم.
0: سلم بهم جهرا ولا سرا؟
17: جهرا.
0: جهرا. سلم بهم جهرا.
17: نعم.
0: وهم ينتظرونكم.
17: نعم.
0: ينتظرونك. طيب. لو لو لو انصرفوا قبل أن تسلم هل عليهم باس؟
17: لا عليهم.
0: هل يمرون بذلك؟
17: لا.
0: لا ولكنهم يمرون بإيش؟
17: بالانتظار.
0: وإذا فطن رجل منهم فسلم بهم هل من باس؟
17: لا باس.
0: لا. طيب ولكن يمرون بإيش؟ بالانتظار حتى إيش؟ حتى تفعل أنت مما عليك ثم تسلم ويسلم الجميع معك ما كذلك؟
17: نعم.
0: طيب شكرا شكرا سنت. بعده؟
17: نعم.
0: يستخلفك الإمام المقيم أنت مسافر. أنت استخلفك الإمام مسافر وأنت مقيم.
17: نعم.
0: تصلي مع الإمام كم ركعة؟
18: أصلي مع الإمام ركعة أصلي ركعتين إلى عبده ورسوله.
0: ثم لا سألت ثم سألت عن إلى عبده ورسوله. أنت مقيم تصلي مع الإمام كم ركعة؟ جاوب.
18: أصلي أربعة. أصلي ركعتين ثم أكمل ركعتين.
0: لحظة شوية. ياك بسرعة. أنت مقيم أليس كذلك؟
18: بلى.
0: تصلي مع إمام
18: مسافر.
0: تصلي مع الإمام المسافر على كل حال إن صليت مع الركعة الأولى وفي الركعة الثانية استخلفك الإمام.
18: نعم.
0: طيب تكمل الركعة.
18: نعم.
0: زين وبعد ذلك تجلس التشهد الأول.
18: نعم.
0: بالمامومين مكانك إمام.
18: نعم.
0: طيب إذا أكملت التشهد الأول ماذا تفعل؟
18: أقرأ إلى عبده ورسوله.
0: عبده ورسوله.
18: إلى
0: عبده ورسوله.
18: نعم.
0: قلنا لك أكملت التشهد الأول ماذا تفعل؟
18: أقوم أكمل الركعتين ما بقي لي.
0: وحليك يعني تكمل؟
18: نعم. آه.
0: منفرد.
18: منفرد.
0: طيب إذا كان عندك أيضا مقيمون أيضا.
18: يكملون بأنفسهم.
0: يكملون فرادى. طيب. فإذا أكملت ما عليك.
18: أكملت أسلم بعد.
0: طيب والمسافرون ماذا يفعلون؟
18: ينتظرون.
0: ينتظرون حتى تسلم. فإذا سلمت سلم الجميع.
18: نعم.
0: وكذاك؟
18: كذا.
0: طيب شكرا أحسنت. بعده.
19: نعم شيخ.
0: أنت أنت أنت أنت مسافر. تصلي خلف إمام مقيم. سمعت؟
19: نعم.
0: واستخلفك المقيم. استخلفك المقيم. هل تكمل صلاة المسافر ولا صلاة المقيم؟
19: صلاة المقيم.
0: صلاة المقيم. لأنك أحرمت على هيش على أنك تصلي
19: أربع
0: خلف إمام. والمسافر إذا صلى خلف إمام المقيم وجب عليه أن يصلي كم؟ أربعة. ما كذا؟
19: نعم.
0: فأنت تكمل صلاة المقيم كم؟ أربع ركعات.
19: نعم.
0: كذا؟
19: نعم.
0: سمعت؟
19: سمعت.
0: طيب شكرا. طيب. نواصل الحديث. الشيخ ذكرنا حين ينبغي يكون تعرف القاعدة هذه عندما تقولون أن إذا فسر صلاة الإمام تقول بعض العلماء قال تفسر صلاة المأمومين وإذا انتقب صلاة الإمام انتقب صلاة المأمومين وعليهم الإعادة هل عرفتوا أن مبنيين على إيش؟ على الارتباط وكذلك وإذا عرفتم أيضا على أن مثلا لا تفسر صلاة المأموم بصلاة الإمام ولا تنتقل صلاة الإمام بصلاة الإمام والإمام له أن يستخلف غيره إذا فاز صلاته هذه المسائل كلها مبنية على إيش؟ على القول
17: بعدم الارتباط
0: بعدم الارتباط الناظم أيضا ذكر هنا على مسألة أخرى حتى صور تصور كامل قال وجنب أما وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى قل هو معنى أما أما بالناس صار إماما أما بالناس صلى بهم جماعة إمام وهو على جنابه بين أجنبه في الصلاة ولا كان على جنابه
17: كان على جنابه
0: فهنا يعطيكم أن الارتباط وعدم الارتباط ولو دخلها بنار ولو دخلها وهو على جنابه أو بثوب النجس أو على غيره سمعتم شيء؟
17: نعم.
0: على بيان حتى تصور لأن بعض العلم حكى الاتفاق أن إذا مثلا إذا دخلها بناقض فصلاته فاسدة وصلاة المأمومين أيضا فاسدة لكن لا ولو دخلها بناقض الخلاف مستمر ولكن بينا وقال وجنب أما متى كان جنب قبل ولا بعد
17: الصلاة
0: قبل وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري خلف فيه يجري إيش خلف قيل عليهم أن يعيدوا بناء على أن صلاتهم مرتبطة بصلاة الإمام. ويرى بعضهم بأنه حكم جرى بناء على أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام. كم قولك هنا؟
20: قولي.
0: هذا الكلام في أي شيء؟
20: إذا
0: كان جنبا. ما
20: كان جنبا.
0: أنا أزيدكم قولا ثالثا في هذه المسألة خاصة. في المسألة خاصة. معنى عرفتم أن الإمام عليه العلم. عليه العلم.
20: عليه.
0: الإمام عليه علم.
20: عليه.
0: عليه. أن يصلي بغير طهور لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ما كذاك؟ طيب. هل على المامومين إعادة؟
20: خلاف.
0: بناء على إيش؟ على الارتباط وعدم.
20: لا.
0: أزيدكم قولا ثالثا. إن المامومين لا إعادة عليهم إلا من كان على قفة الإمام. على قفة الإمام هذا كعيد. الباقون هؤلاء وهؤلاء وكل ما عليهم إعادة. لأي شيء؟ هل تعرفون لماذا؟ لأن الجنب يقطع الصلاة. قالوا مثلا إذا مر الجنب أمام مصلي دون ثلاث أذرع على قول، دون سبعة أذرع على قول، دون عشر أذرع على قول، ودون خمسة عشر أذرع على قول، تفسد الصلاة من مرة أمامه. حيث إن هذا قطع الصلاة على من؟ على من كان؟
20: على السترة.
0: على من كان خلفه، على من كان خلفه مقاوم. حيث بس هل على المامومين إعادة ولا ليس عليهم إعادة؟ كم قول؟ ثلاثة أقوال. لعادة وعلم وعادة. القول الثالث لا إعادة عليهم إلا من كان إيش؟
20: في قفة الإمام.
0: هذا مبني هذا القول عليه إيش؟ على أن على أن على أن القلب يقطع الصلاة. وكذلك وقلب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يقلب. قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جهر. طيب انتقل عداد من هنا مسألة إذا فسد صلاة المأموم هل تضر بصلاة الإمام؟ وإذا فسد صلاة الإمام هل تضر بصلاة المأمومين؟ عرفتم ما في هاتين المسألتين. ثم على الناظم انتقل إلى مسألة أخرى قال وإن يكون حال الصلاة التبس وإن يكون حال الصلاة التبس عليه يسألن من به التسل ويأخذن بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلام وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينفلق أقل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة وقيل خمسة وفيهم الثقة كل عدد وقت انتهى نقف في هذه المسألة مكذاك لكن هنا في الأبيات السابقة شيء بعض المسائل النحوية قال وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري هي خبر مبتدأ خبر جنب
21: نعم
0: الخلف هين خبر
21: الجملة هذه
0: جملة ايش
21: الخلف فيه يجري خبر للمبتدا
0: يجري المبتدا والخبر
21: هنا
0: الخلف مبتدا وقبل يجري خبر
21: خبره
0: والجمله خبر المبتدا
21: خبر المبتدا
0: طيب يقول جنب يعني نكره لكن مثل المبتدا لم يسوى ما هو المسوى
21: نعم
0: طبعا
21: اوصوفه
0: احسن شكرا هي موصوفه الاما جمله اما صفه حال جنب
21: هكذا
0: زين وجنب الاما ولما يدري حتى اتم الخلف فيه يجري قيل عليهم أن يعيدوا نسر عن أن يعيدوا مصدر مؤول خلفان
21: نعم
0: ليش
21: مصدر مؤول
0: مبتدا مؤخر حال عليهم قيل عليهم والجملة قبل عليهم أن يعيدوا
21: قول
0: قول
21: نعم
0: ويرى بعضهم بأنه حكم جرى ما الحكم الجرى؟ يعني يشير لنا عليهم عادة ولا لا عادة عليهم؟
20: لا
0: عادة عليهم. طيب بارك الله فيك. وقفنا فين في هذه المسألة وإن يكون حال الصلاة التبس عليه يعني إذا التبس على الإمام الأمر. لا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين صلى ركعتين أو ثلاثة صلى ثلاثة أو أربعة كيف يفعل أولا ثم بعد الفراغ من الصلاة بماذا يؤمر؟ وقفنا هنا. بارك الله فيكم وصلي لك بارك الله فيكم
1: آمين. آمين.
0: اللهم اغفر لنا ما خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك
1: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
1: آمين.
0: ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل واثمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
1: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
1: آمين.
0: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله الفرد الصمد الذي جعل يقين الفرج بسمة في ثغر الابتلاء، وسكب في ظلمات المحن أنوار المنح. أهلا بكم في مرفئنا اليوم، مرفئ الأمل المشرق، حيث نسترد سكينة أرواحنا في زمن تشاكت فيه الأسباب وعصفت بالقلوب رياح الحيرة والقلق المادي. في حياة كل إنسان منا تمر لحظات يبدأ فيها الليل سرمدا لا ينقضي، وتتكاثف الظلمات على أعتاب الروح حتى يظن المرء أن أبواب المخارج قد أغلقت بالأقفال الشديدة. نقف مكسورين أمام جدار العسر، نمني الأنفس بانفراج بعيد، وننظر إلى الأزمات كأنها سجن أبدي يخنق الأنفاس ويسلب الطمأنينة، غير أن المأساة الحقيقية ليست في شدة الظلام المشهود، بل في عمى البصيرة عن رؤية الخيوط الخفية للفجر الذي ينسج في قلب هذه الحلكة المظلمة. إن يقين الفرج أيها المستمع الكريم ليس المقصود به التمني السالب لمستقبل مجهول، ولا الهروب الافتراضي من مواجهة الأوادم، بل هو شعور إيماني حي يبصر الوجود بميزان الحكمة الإلهية. حينما نقرأ القرآن بوجدان حاضر نكتشف سرا بديعا يغير منظورنا للمصائب، فالشريعة لم تعدنا باليسر بعد العسر في زمن متراخ بعيد فحسب، بل بشرتنا بأن اليسر يولد مع العسر في ذات اللحظة وفي نفس المكان. تأمل معي كيف صاغ القرآن الكريم هذا المبدأ المعرفي المجيد في سورة الشرح، حيث يقول الله تعالى في محكم التنزيل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إنه التكرار الإلهي الذي يقطع دابر اليأس من القلوب، إذ جاءت كلمة العسر معرفة بالألف واللام لتدل على محنة واحدة مهما عظمت، بينما جاءت كلمة يسرى منكرة بلفظين لتبشر بيسرين مضاعفين يمزقان حجاب الشدة ويفتحان آفاق الرحمة. ومن منبع النبوة الصافي نستمع إلى القول النبوي الذي يرسي قواعد الصلابة النفسية، حينما قال صلى الله عليه وسلم في توجيهه لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. تأمل دقة هذه المعية النبوية: الفرج مع الكرب. فالفرج ليس غائبا ينتظر انتهاء المحنة كي يقدم، بل هو ثاو في أحضانها، كما كتب للحبة أن تفلق الصخرة الصماء لتخرج من باطنها زهرة نضرة تسر الناظرين. إن انتظار الفرج بهذا المفهوم الراقي يصبح عبادة صامتة تطهر القلب من رواسب السخط والجزع. ولهذا كان علماء عمان يعتبرون حسن الظن بالله في زمن الشدائد أعظم مقياس لصدق اليقين، إذ يرون أن الاضطراب عند نزول الكرب دليل على العيش في ظواهر الأسباب المادية، بينما السكينة في أوج المحنة هي بصمة القلوب التي ترى يد الله الرحيمة تدبر الأمر من فوق سبع سماوات بلطف خفي لا تطاله الأبصار. ويؤكد علماء الأمة أن مع الشدة باطنا ينطوي على ثلاثة أنوار جلية: تطهير الذنوب ورفع الدرجات وتذكير العبد بالافتقار التام إلى مولاه. حينما تدرك أن الشدة التي تمر بها اليوم لم تأتي لتهلكك أو لتقهرك، بل جاءت لتستخرج المكنون من عبوديتك، تستكن روحك وتستشعر أن باطن الألم يحمل رحمة أوسع من ظاهره، وأن الفجر ليس وعدا زمنيا بعيدا، بل هو حالة إيمانية ساكنة تستقر في الفؤاد الموقن. فكيف نغرس يقين الفرج في واقع أيامنا؟ إن الأمر يبدأ من إحياء العين الموقنة التي لا تستلم لعتمة الظرف الراهن. حينما نتعلم كيف نقرأ ألطاف الله المبثوثة في قلب الابتلاء، سنكتشف أن المعية الإلهية تحيط بنا من كل جانب، وأن الصبر الجميل يحول أوقات الانتظار إلى محاريب للتزكية والارتقاء، لترسو أرواحنا في مرفأ منيع لا تقلقه عواصف التغيير وتقلبات الأيام. وإليكم أيها الأحبة المفتاح العملي لهذه الحلقة المباركة، اعتمدوا مبدأ تنقيب اليسر. عند نزول أي كرب، عندما تشعرون بضيق أو أزمة خلال يومكم، أحضروا ورقة واكتبوا فيها 3 أمور إيجابية أو ألطاف خفية تصاحب هذه المحنة حاليا، كوجود صديق مخلص أو صحة معافاة أو فرصة للافتقار إلى الله، ورددوا بيقين: هذا سر اليسر الذي معها. اصنعوا هذه الحصانة في نفوسكم لتضيئوا ظلام أيامكم بنور الثقة، وتغدو أرواحكم مرافئ شامخة باليقين. استودع الله أرواحكم وثبات قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف ذكر بآية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في سبيل طاعته حياتكم، له الحمد حمدا نستلذ به ذكرى، ما فاح ذكره عطرا وذكر بآياته ونفعت الذكرى. لقد من الله علينا ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي قضى حياته مذكرا بآيات ربه، حتى وصفته سورة الكهف المباركة بأنه باخع نفسه على آثارهم نتيجة إعراضهم عن الإيمان. فمن أعظم النعم على الإنسان أن يذكر بآيات ربه، بآيات تتلى وكلمات تلقى وهدايات تروى ونداءات تعلى وبها القلوب تحيا. والتذكير والتذكر من شأن النفوس المؤمنة ومن مقاييس الفلاح أو الخسران. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هكذا يجد المتدبر في سورة الكهف المباركة، هذه السورة التي تربي النفوس المؤمنة على الإصغاء لآيات الله والاستنارة بها في ميادين الحياة. فها هم فتية الكهف يعلموننا الثبات بالإيمان أمام الفتن، وفي مثل صاحب الجنتين تحذير من الغرور بمتاع الدنيا، وفي رحلة موسى والعبد الصالح دعوة إلى التواضع والاستزادة من العلم، وفي حكم ذي القرنين مثال لتسخير القوة لإقامة العدل والإصلاح. أنباء تروى وآيات تتلى، وفيها تغيير للنفوس وبناء للعقول وتوجيه للسلوك. وما أعظم الخطر الذي يوقع البعض فيه نفسه حينما يسمع آيات الله وتبلغه المواعظ وتقوم عليه الحجة، ثم يمضي متصامما متعاميا غافلا معرضا، كأن النداء لا يعنيه، ويتولى بتيه قاسي القلب ضعيف اليقين ضيق الأفق مطموس البصيرة معطل الفكر منتكس الفطرة محجوبا عن الحق، فلا يسمع ولا يعقل، ولو كان يسمع أو يعقل لما كان في أصحاب الغي والضلال، تاركا العمل الصالح مؤجلا توبته مؤثرا الهوى على الهدى. أما النفوس المؤمنة فعلى حرص بأن تتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن تجعل لها نصيبا يوميا من الحياة مع كتاب الله، تجدد العهد مع آياته تلاوة وتدبرا واستماعا وتخلقا، موقنة أن التذكير حياة القلوب والوحي سمو الأرواح. فما أقبل الإنسان على هذا الكتاب العزيز بقلب حاضر إلا وهو واجد فيه النور الذي يهديه، والرحمة التي تزكيه، واللطف الذي يداويه، والبصيرة التي تثبته وتنجيه. حبانا ربنا ذكرى هدى وبصائرا بشرى، تدبر واقتبس ذكرى وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم رحاب يطيب قاصدوها وينال الهناء مبتغوها.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً

يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.

تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

0: عطائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم من أنباء الرسل، هذه الرحلة التدبرية التي نتحاور فيها حول هؤلاء الصفوة الكرام عليهم السلام مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي.
2: بارك الله فيكم، أهلا وسهلا.
1: كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن يونس عليه السلام وبعض المعلومات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى عن هذا النبي الكريم.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا وقدوتنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله الكرام وعلى تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسيدنا يونس عليه السلام من الأنبياء العظام الكرام الذين سطرت أخبارهم الشريفة آيات الكتاب العزيز، وقد ميزه الله سبحانه وتعالى بسورة باسمه، وذكر في القرآن العزيز في أربعة مواضع باسمه الصريح، وذكر في موضع خامس بوصف صاحب الحوت، وذكره الله تعالى في وصف آخر بذي النون. بالنسبة للمواضع التي ذكر فيها يونس عليه السلام في سورة النساء، في قول الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. وفي هذه الآية لم يرد أي شيء إلا أنه عليه السلام ضمن هذه الزمرة المباركة من الأنبياء الكرام، وفي هذه الآية بيان أنه أوحي إليه، كما فالله تعالى يقول: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فبيان أنه عليه السلام أوحي إليه في السياق التالي: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس، فمعنى أنه أيضا عليه السلام أوحي إليه، وبالتالي هو من النبيين، لا سيما في قول الله جل شأنه في نفس الآية: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا الموضع الأول في سورة النساء. الموضع الثاني في سورة الأنعام، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم عليه السلام وذكر مناقشته ومحاجته لقومه، قال الله تعالى في ختام تلك المحاورة الجميلة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هنا الذكر الثاني ليونس عليه السلام. طبعا هذا الترتيب ليس بالضرورة أن يكون ترتيبا حسب النزول، وإنما هو الترتيب حسب ترتيب سور القرآن الكريم. فيونس عليه السلام هنا ذكر في سياق الأنبياء، ويدل على ذلك قول الله جل شأنه: واجتبيناهم وهديناهم. فالهداية معروفة، وهي الصلاح وتوفيق الله تعالى لعبده للإيمان والخير والطاعة والصلاح. أما الاجتباء فهو من الألفاظ القرآنية الخاصة بالنبوة والرسالة في هذا الموضع: واجتبيناهم. وكذلك في آيات أخرى تخص أنبياء آخرين، ربنا سبحانه وتعالى يعبر عن الاجتباء بالاصطفاء والاختيار للوحي والنبوة والرسالة، مع اللفظ الآخر أيضا، المصطلح الآخر، وهو مصطلح الاصطفاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالاصطفاء هنا بمعنى الاختيار للوحي والنبوة والرسالة، فهو عليه السلام من الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم. وأيضا ما في هذه الآية من ختام في قول الله سبحانه وتعالى: وكلا فضلنا على العالمين، أيضا يدل ذلك التفضيل على هذا المعنى. فمجمل هذه الآيات تشير إلى أن يونس عليه السلام من الأنبياء الكرام، طبعا مع تصريح بأنه عليه السلام من المرسلين في سورة الصافات، وهو أحد المواضع التي أحد المواضع الأربعة التي ذكر فيها يونس عليه السلام باسمه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين. فهذا صريح في أنه عليه السلام من رسل الله تعالى. وأيضا الموضع الرابع قول الله جل شأنه في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نلاحظ من هذه المواضع الأربعة أن بعضها يتحدث عن نبوة يونس عليه السلام واجتبائه من الله سبحانه وتعالى وتفضيله على غيره من الناس، وتختلف المواضع في بيان ما يتعلق به عليه السلام. فالموضع الذي في سورة النساء مجرد ذكر مع كونه عليه السلام من الأنبياء. الموضع الآخر الذي في سورة الأنعام يذكر في جملة الأنبياء والرسل والإشارة إلى الهداية والاجتباء والتفضيل. والموضع الثالث الذي هو في سورة يونس يتحدث عن يونس عليه السلام ومع قومه، إلا قوم يونس، أو بالتحديد عن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، لكنهم بشكل عابر. أما الموضع الرابع فهو الذي فيه بعض التفصيل في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذه المواضع الأربعة كلها تترابط مع بعضها لتشكل الملحمة.
3: وهناك مواضع كما نعم. تفضلت من قبل بلقبه أيضا.
2: نعم، هذه المواضع ذكرت باسمه. نعم، هناك موضعان، أحدها الوصف الذي ارتبط به وهو أنه صاحب الحوت في سورة القلم، مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: تفصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. والموضع الأخير قول الله جل شأنه في سورة الأنبياء: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حقيقة في قصة يونس عليه السلام عدد من المواضع والمواضيع المستحقة للوقوف عندها وتأملها.
3: إذن هذه عدة مواضع وكل موضع له مواقف مختلفة يستفيد منها المتدبر لهذه السير العطيرة لأنبياء الله عليهم السلام. الآن نستمع لهذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.
4: فالتقمه الحوت وهو مليم

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، نمضي مجددا متدبرين ونكمل حلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل. وكان شيخنا الدكتور ناصر سابع يحدثنا عن المواضع التي ذكر فيها سيدنا يونس عليه السلام في كتاب الله.
2: نعم، ذكرنا أنه عليه السلام ذكر باسمه الصريح 4 مرات، وذكر بأنه ذو النون، وذكر بأنه صاحب الحوت، والمعنى واحد، ذو النون أي صاحب الحوت، والنون هو الحوت. والحوت في مواضع، ذكر في مواضع في القرآن الكريم، في قصة موسى عليه السلام مع غلام، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، في قول الله جل شأنه فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. وفي نهاية السياق في هذا المعنى يقول الله تعالى أيضا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. الحوت هنا السمكة طبعا، ليس معنى أنه أن موسى عليه السلام وغلامه كان يحملان حوتا كبيرا، لا،
1: حتى حسب ما يقال في بعض الدول ما زال يسمى حوتا. صحيح. يعني السمكة الذي نحن نسميه سمكة والصيد.
2: نعم،
1: سمى حوتا.
2: هذه أعراف لغوية، كل بلد له عرفه في الكلمات والمصطلحات. فنعم، بعض الناس يستعملون كلمة الحوت لمعنى السمك سواء كان صغيرا أو كبيرا، لكن بعض أهل اللغة يقولون في العادة كلمة الحوت تدل على الأسماك الكبيرة. وأيضا ذكر الحوت بمعنى السمك عامة في قصة أصحاب السبت، إذ تأتيهم حيتانهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فالحيتان بمعنى الأسماك، لكن هنا في قصة يونس عليه السلام الحوت ليس السمك الصغير حتما، لأن هذا الحوت كبير، ولدرجة أنه التقم يونس عليه السلام. وطبعا نحن نعرف الآن من خلال الكثير من وسائل المعرفة أنواعا من الحيتان، خاصة الحوت الأزرق ضخم جدا
1: و أكبر كائن على وجه الأرض.
2: نعم، هكذا يقول، من إذا كان أكبر كائن موجود الآن، ربما سبقت في القديم كائنات أخرى أيضا. فالحوت هنا في قصة يونس عليه السلام هو الكبير، ليس مجرد السمك. والقرآن الكريم يعبر أحيانا عن عن عن أسماك البحر باللحم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فاللحم هنا أيضا يراد به الأسماك، لحم البحر. أيضا في سورة الفاطر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. فالمقصود هنا أيضا الأسماك أو لحوم الأسماك. على كل حال، نعود إلى قصة هذا النبي العظيم يونس عليه السلام. ارتبط يونس عليه السلام بجملة أشياء، منها طبعا قصته مع هذا مع الحوت حينما التقم الحوت، والله تعالى جعل ذلك آية من آياته وجعله عبرة، إلى درجة أن الله عز وجل يسطر ذلك في كتابه الكريم ويقول لنبيه محمد عليه السلام فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مسلم إلا استجيب له. كانت هذه الكلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين من الكلمات التي سطرتها آيات الكتاب العزيز، وذكر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح المسلمون وخاصة أهل الصلاح و أهل التقوى والذين يعكفون على عبادة الله سبحانه وتعالى، أصبح هذا الدعاء من الأدعية المأثورة التي يسلك كثير من الناس الدعاء بها لله سبحانه وتعالى في كشف الكربة وفي كشف الغمة وفي رفع الضر والبلوى. فدعاؤه عليه السلام صار يعني من الأدعية المأثورة التي حفظتها لنا آيات الكتاب العزيز. ويونس عليه السلام من المرسلين، القرآن الكريم صرح بذلك، وإن يونس لمن المرسلين. هذا طبعا في سورة في سورة الصافات، وهو أيضا من الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إذن هو من المرسلين وهو من النبيين الذين أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم. الجمع بين النبوة والرسالة، طبعا العلماء تكلموا هل النبي والرسول شيء واحد، وهذا هو رأي طائفة من العلماء، ومنهم من يقول النبي هو الذي نزل عليه الوحي فقط، فإذا أمر بتبليغ شرع أو نزل عليه كتاب أو أرسل إلى قوم فهو رسول أيضا. فاتضح من هذه الآيات أن يونس عليه السلام هو نبي وهو رسول في نفس الوقت، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وفي الآية الأخرى: وإن يونس لمن المرسلين. فهو عليه السلام من الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى للدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى.
1: إذن هكذا هو نبينا يونس عليه السلام، ذكره الله سبحانه وتعالى في كتاب الله، وأكد هذا الكتاب العزيز على أنه كان نبيا من المرسلين، كما بين هذا أيضا شيخنا دكتور ناصر سابع. نشكره في نهاية حلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل، نلتقيكم بحول الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام، في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات.
1: حان الآن
0: إلى قراءة الشيخ
1: موعد أذان العصر برواية وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 15 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد تقدم الكلام في معنى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ونقلنا كلام إمام التفسير الأكبر وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى، والمعنى ولا تحمل آثمة إثم أخرى، ولذلك أعربنا وزر مفعولا به للفعل تزر. وقد أوردنا كلام إمام التفسير ونذكره هنا مرة أخرى في مستهل لقائنا هذا، فقد جاء في مجاز القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تأثم آثمة إثم أخرى أثمته ولم تأثمه الأولى منهما، لأن النفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا تحمل نفس إثم نفس أخرى لم تأثم ذلك الإثم ولم تقع فيه. ثم قال: ومجازه وزرت تزر، فهو على هذا الباب من حيث الوزن، ولذلك جاء في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، وزر يزر، ومجاز وزرت تزر، مجاز أثمت، فالمعنى أنه لا تحمل آثمة إثم أخرى، يقال وزر هو ووزرته أنا. ووقفنا في الإعراب عند الجملة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه الجملة يجوز فيها أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز فيها أن تكون جملة استئنافية وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب؟ كنا معذبين، كنا كان، ثم إنه اتصل بها ضمير الرفع وهو نون جميع الذكور، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار كنا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كنا فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان معذبين، معذبين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه اسم التثنية، بل لأنه اسم الجميع، أو لأنه جمع مذكر سالم. حتى نبعث رسولا، حتى حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويجوز في حتى أن تكون حرف جر، ومنهم من يجعلها ناصبة بنفسها، وعلى جعلها حرف جر تكون أن مضمرة وجوبا بعد حتى، ويكون حتى وهو حرف الجر داخلا على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه. نبعث فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى، أو منصوب بحتى
على جعل حتى هي الناصبة، وفاعل الفعل نبعث ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، رسولا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بحتى، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى وما كنا معذبين حتى بعث رسول، وحتى متعلق باسم الفاعل معذبين. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر حتى وكلمة معذبين، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر حتى متعلق بكلمة معذبين. وعلى جعل حتى ناصبة لا تكون حرف جر، ولذلك لا يكون هناك تعلق، لأن التعلق إنما يكون في حرف الجر الأصلي، ولا يكون في حرف الجر إذا كان زائدا أو شبيها بالزائد، ولا يكون في غير حرف الجر، فإن التعلق يكون في حرف الجر ويكون في الظروف، سواء كانت ظروف زمان أو ظروف مكان. والجملة ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يجوز أن تكون جملة استئنافية وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 16 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه الجملة جملة شرطية، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها أو على جملة الشرط من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط أردنا، وجواب الشرط أمرنا مترفيها. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إذا اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف، وهو متضمن معنى الشرط، والظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار. ومن المعلوم أن إذا منصوبة بجوابها، والمعنى أن العامل فيها جوابها، والجواب أمرنا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل أمرنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل أمرنا. أمرنا مترفيها إذا أردنا أن نهلك قرية. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الفعل أمر والظرف إذا. أردنا أن نهلك قرية جملة فعل الشرط، وإذا خافض لشرط، فهو من الأسماء لازمة الإضافة التي يلزم أن تضاف إلى جملة ولا يجوز أن تضاف إلى مفرد، ولذلك فإن إذا يضاف

0: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أن نهلك قرية. أن حرف نصب ومصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نهلك فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. قرية مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية نهلك قرية جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب، لأن حرف المصدر موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به للفعل أردنا، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى أردنا إهلاك قرية. والجملة الفعلية أردنا أن نهلك قرية في محل جر مضاف إليه. أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. أمرنا متر فيها جملة جواب الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أمرنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. متر فيها. متر فيها مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم، وهو مضاف. وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أمرنا متر فيها. وهذه الجملة وهي جملة جواب الشرط جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم، وجملة جواب الشرط غير الجازم لا محل لها من الإعراب على الإطلاق. اقترن الجواب برابط أو لم يقترن برابط. والجملة الشرطية إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها معطوفة على الجملة ومن ضل فإنما يضل عليها، أو على الجملة ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو على الجملة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ففسقوا فيها جملة معطوفة على جملة جواب الشرط. نقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. مشهدنا أيها الإخوة والأخوات في سورة هود عليه السلام، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال الله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. هل أبقى سيدنا إبراهيم عليه السلام شعوره بالخوف والوجل أم صرح بذلك؟ الجواب: صرح بذلك، وإن كان المشهد في هذه الآيات لم يذكر ذلك، ولكن ذكر في سورة الحجر، فقد قال الله تبارك وتعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. الملائكة الكرام بادروا إلى تطمين سيدنا إبراهيم عليه السلام، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ونستفيد أيها الإخوة والأخوات من هذا المشهد أهمية مراعاة مشاعر الآخرين. هذا الدين لا يريد لأتباعه الخوف والحزن والكرب والضيق، ولذا نجد الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يعد الذين آمنوا بهذه البشارة. هذه كثيرا تتكرر في القرآن الكريم: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كثيرا تذكرون هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبي بكر وهما في الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. والله تعالى يواسي نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم فيقول: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ويقول: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. ويقول: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما في سورة الأنعام. ويقول في سورة يونس: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وهناك آيات أخرى في مواساة النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات أخرى في مواساة غيره في القرآن الكريم، ولكننا هنا أيها الإخوة والأخوات لا نريد الكلام عن الحزن، ولكن نريد الكلام عن الخوف، لأن الملائكة الكرام قالت لسيدنا إبراهيم في هذا المشهد: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. لكن ذكرنا هنا الحزن لارتباطه في القرآن الكريم بقوله تعالى: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فذكرنا طرف من موضوع المواساة. فموضوع المواساة أمر مهم جدا، أن تبث الجانب الإيجابي، الجانب الإيجابي والكلام والمواساة، هذا أمر مهم جدا. وسأذكر لكم إن شاء الله تعالى قصة واقعية طريفة ومعبرة في اللقاء القادم، فسامحوني أني لا أذكرها اليوم لأن الوقت قد انتهى، فنتابع ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم بفضل الله تعالى وتوفيقه. وأترككم في حفظ الله تعالى ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله الفرد الصمد الذي جعل يقين الفرج بسمة في ثغر الابتلاء، وسكب في ظلمات المحن أنوار المنح. أهلا بكم في مرفئنا اليوم، مرفئ الأمل المشرق، حيث نسترد سكينة أرواحنا في زمن تشاكت فيه الأسباب وعصفت بالقلوب رياح الحيرة والقلق المادي. في حياة كل إنسان منا تمر لحظات يبدأ فيها الليل سرمدا لا ينقضي، وتتكاثف الظلمات على أعتاب الروح حتى يظن المرء أن أبواب المخارج قد أغلقت بالأقفال الشديدة. نقف مكسورين أمام جدار العسر، نمني الأنفس بانفراج بعيد، وننظر إلى الأزمات كأنها سجن أبدي يخنق الأنفاس ويسلب الطمأنينة، غير أن المأساة الحقيقية ليست في شدة الظلام المشهود، بل في عمى البصيرة عن رؤية الخيوط الخفية للفجر الذي ينسج في قلب هذه الحلكة المظلمة. إن يقين الفرج أيها المستمع الكريم ليس المقصود به التمني السالب لمستقبل مجهول، ولا الهروب الافتراضي من مواجهة الأوادم، بل هو شعور إيماني حي يبصر الوجود بميزان الحكمة الإلهية. حينما نقرأ القرآن بوجدان حاضر نكتشف سرا بديعا يغير منظورنا للمصائب، فالشريعة لم تعدنا باليسر بعد العسر في زمن متراخ بعيد فحسب، بل بشرتنا بأن اليسر يولد مع العسر في ذات اللحظة وفي نفس المكان. تأمل معي كيف صاغ القرآن الكريم هذا المبدأ المعرفي المجيد في سورة الشرح، حيث يقول الله تعالى في محكم التنزيل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إنه التكرار الإلهي الذي يقطع دابر اليأس من القلوب، إذ جاءت كلمة العسر معرفة بالألف واللام لتدل على محنة واحدة مهما عظمت، بينما جاءت كلمة يسرى منكرة بلفظين لتبشر بيسرين مضاعفين يمزقان حجاب الشدة ويفتحان آفاق الرحمة. ومن منبع النبوة الصافي نستمع إلى القول النبوي الذي يرسي قواعد الصلابة النفسية، حينما قال صلى الله عليه وسلم في توجيهه لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. تأمل دقة هذه المعية النبوية: الفرج مع الكرب. فالفرج ليس غائبا ينتظر انتهاء المحنة كي يقدم، بل هو ثاو في أحضانها، كما كتب للحبة أن تفلق الصخرة الصماء لتخرج من باطنها زهرة نضرة تسر الناظرين. إن انتظار الفرج بهذا المفهوم الراقي يصبح عبادة صامتة تطهر القلب من رواسب السخط والجزع. ولهذا كان علماء عمان يعتبرون حسن الظن بالله في زمن الشدائد أعظم مقياس لصدق اليقين، إذ يرون أن الاضطراب عند نزول الكرب دليل على العيش في ظواهر الأسباب المادية، بينما السكينة في أوج المحنة هي بصمة القلوب التي ترى يد الله الرحيمة تدبر الأمر من فوق سبع سماوات بلطف خفي لا تطاله الأبصار. ويؤكد علماء الأمة أن مع الشدة باطنا ينطوي على ثلاثة أنوار جلية: تطهير الذنوب، ورفع الدرجات، وتذكير العبد بالافتقار التام إلى مولاه. حينما تدرك أن الشدة التي تمر بها اليوم لم تأتي لتهلكك أو لتقهرك، بل جاءت لتستخرج المكنون من عبوديتك، تستكن روحك وتستشعر أن باطن الألم يحمل رحمة أوسع من ظاهره، وأن الفجر ليس وعدا زمنيا بعيدا، بل هو حالة إيمانية ساكنة تستقر في الفؤاد الموقن. فكيف نغرس يقين الفرج في واقع أيامنا؟ إن الأمر يبدأ من إحياء العين الموقنة التي لا تستلم لعتمة الظرف الراهن، حينما نتعلم كيف نقرأ ألطاف الله المبثوثة في قلب الابتلاء سنكتشف أن المعية الإلهية تحيط بنا من كل جانب، وأن الصبر الجميل يحول أوقات الانتظار إلى محاريب للتزكية والارتقاء لترسو أرواحنا في مرفأ منيع لا تقلقه عواصف التغيير وتقلبات الأيام. وإليكم أيها الأحبة المفتاح العملي لهذه الحلقة المباركة، اعتمدوا مبدأ تنقيب اليسر عند نزول أي كرب. عندما تشعرون بضيق أو أزمة خلال يومكم، أحضروا ورقة واكتبوا فيها ثلاثة أمور إيجابية أو ألطاف خفية تصاحب هذه المحنة حاليا، كوجود صديق مخلص أو صحة معافاة أو فرصة للافتقار إلى الله، ورددوا بيقين: هذا سر اليسر الذي معها. اصنعوا هذه الحصانة في نفوسكم لتضيئوا ظلام أيامكم بنور الثقة، وتغدو أرواحكم مرافئ شامخة باليقين. أستودع الله أرواحكم وثبات قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
3: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ ناصر باحاج.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الوقف القبيح، وهو من أقسام الوقف الاختياري غير الجائز الذي يؤدي إلى فساد المعنى أو نقصه. الوقف القبيح هو الوقف على كلمة لم يتم المعنى عندها لشدة تعلقها بما بعدها لفظا ومعنى، بحيث يؤدي هذا الوقف إلى نقص في المعنى أو يعطي معنى غير مقصود. ومن أمثلته الوقف على كلمة فأكله من قوله تعالى: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. وسبب القبح أن الوقف هنا يوهم أن يوسف عليه السلام هو الذي أكل المتاع، والصواب أن الذئب هو الذي أكل يوسف، فلا يتم المعنى إلا بذكر الفاعل فأكله الذئب. ومن الوقف القبيح الوقف على تجري في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري. وسبب القبح أن السامع ينتظر معرفة ما الذي يجري، فلا بد من إكمال المعنى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ليتم بيان جمال وصفة تلك الجنات. وأقبح من ذلك كله الوقف على كلمة أفادت معنى غير مراد، ومنه الوقف على كلمة الصلاة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. وسبب القبح أنه يفيد النهي عن الصلاة مطلقا، وإنما تمام المعنى والمقصود في قوله: وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. كذلك الوقف على لا تشرك، ثم الابتداء بالله إن الشرك لظلم عظيم من قوله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلا يقرأ يا بني لا تشرك ويقف ثم يقرأ بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففي هذا تعسف في الوقف وتكلف يمقته أهل الأداء. وسبب القبح أنه يفصل بين الفعل ومتعلقه الجار والمجرور، ويجعل لفظ الجلالة مرتبطا بما بعده في صورة قسم لم يقصده النظم القرآني، والصواب وصلها لا تشرك بالله. وأقبح القبيح الوقف على كلمة أوهمت سوء أدب مع كتاب الله تعالى أو مع الذات الإلهية، نحو الوقف على لا يهدي في قوله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فيقف إن الله لا يهدي، حيث يوهم هذا الوقف نفي الهداية عن الله مطلقا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا يعد من أقبح أنواع الوقف القبيح. والوقف على يغفر في إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذ يتوهم السامع عدم المغفرة من الله، فلا يقرأ إن الله لا يغفر، عياذا بالله. ومن الوقف القبيح الوقف على ولله في قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، فيقرأ: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله. فهذا الوقف يوهم عياذا بالله اشتراك الصفة المنفية لله سبحانه، والصواب أن ما قبلها منفي وما بعدها مقصود به الثناء، فيجب الوصل أو قصد الوقف التام بعد السوء، وحكمه لا يجوز الوقف عليه، فإن وقف مضطرا أعاد. يقول الإمام ابن الجزري: وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله. ومعنى البيت أن ما ليس بوقف، أي ليس بوقف تام أو كاف أو حسن، يعد وقفا قبيحا، لا يجوز للقارئ الوقف عليه إلا في حالة الاضطرار، وعندها يجب عليه أن يعود للكلمة التي وقف عليها أو ما قبلها ليستقيم المعنى.
2: أحكام التلاوة.
0: أحكام التلاوة.
3: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورتي البلد والشمس التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة البلد: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد. ينتبه القارئ للمد المنفصل في لا أقسم، حيث يمد 4 أو 5 حركات لحفص من طريق الشاطبية، وينتبه لقلقلة القاف الساكنة في أقسم وقلقلة الدال الساكنة في البلد عند الوقف عليها. وفي قوله جل وعلا: وأنت حل بهذا البلد، ينتبه القارئ للإخفاء الحقيقي في وأنت ولإقلاب التنوين ميما لوقوع الباء بعده في حل بهذا، مع مراعاة إتمام كسر الباء وقلقلة الدال في البلد عند الوقف. وفي قوله سبحانه: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة أيحسب بفتح السين، فلا يقرأ بكسرها أيحسب. ومثلها في الآية السابعة: أيحسب أن لم يره أحد. وينتبه القارئ لمد الصلة الكبرى في يره أحد، حيث جاء بعد هاء الضمير للمفرد المذكر الغائب همزة في كلمة أخرى، فتمد 4 أو 5 حركات لحفص من طريق الشاطبية. وفي قوله تعالى: يقول أهلكت مالا لبدا، ينتبه القارئ لترقيق الهمزة في أهلكت مع بيان صفة الهمس في الهاء والكاف والتاء، ويراعى الإدغام الكامل بغير غنة في ما للبدا، مع إثبات مد العوض حركتين عند الوقف على لبدا، فلا يزيد عن الحركتين، فلا يقرأ لبدا. وفي قوله تعالى: فك رقبة، يخطئ من يقرأ بمد الكاف فك رقبة، والصواب ضم الكاف فقط، فك رقبة. وفي قوله سبحانه: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ينتبه القارئ في كلمة مسغبة لتحقيق السين، حيث يخطئ بعضهم فيقرأ مسغبة بالزاي مسغبة بدلا من السين، أو مسغبة بالصاد. المستمعون الكرام، في بداية سورة الشمس: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، ينتبه القارئ لهمس السين ورخاوتها في والشمس، كما يراعى ترقيق الواو والحاء في وضحاها مع تفخيم الضاد وإثبات المد الطبيعي بمقدار حركتين، فلا يقف بمد زائد وضحاها، وهذا من الأخطاء الشائعة. وفي كلمة والقمر ينتبه لترقيق الراء وصلا بسبب الكسر، كما يراعى إثبات المد الطبيعي في تلاها بمقدار حركتين عند الوقف. وفي قوله جل في علاه والنهار إذا جلاها، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في والنهار فهي أكمل ما تكون، ولترقيق الراء وصلا بسبب كسرها، كما يراعى إثبات المد الطبيعي في جلاها بمقدار حركتين مع بيان تشديد اللام. وفي قوله جل في علاه قد أفلح من زكاها، ينتبه القارئ لقلقلة الدال في قد ولترقيق الهمزة واللام في أفلح مع بيان همس الفاء، فلا يقرأ أفلح، كما يراعى الإخفاء الحقيقي للنون الساكنة عند الزاي في من زكاها مع إثبات المد الطبيعي حركتين عند الوقف. وفي قوله سبحانه كذبت ثمود بطغواها، ينتبه القارئ برواية حفص لإظهار التاء مع الثاء مع مراعاة همسها، فلا يقرأ كذبت ثمود بالإدغام، وبعضهم يقرأ بتنوين ثمود كذبت ثمود بطغواها، والصواب ضمها فقط لأنها ممنوعة من الصرف كذبت ثمود بطغواها. وفي قوله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يخطئ من يقرأ ناقة بضم التاء المربوطة ناقة والصواب فتحها. وفي قوله سبحانه ولا يخاف عقباها، ينتبه القارئ في كلمة عقباها لسكون القاف مع القلقلة، فلا يقرأ بضم القاف عقباها والصواب سكونها. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورتي البلد والشمس، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة، إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعوري، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا تنس يا داود أننا ابتدأنا بالأمس وقفات مع هذه الآية المباركة التي تحمل الرقم 40 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن

0: صدق الله العظيم.
1: لك أن لا تقف فتجعل هذه الجمل كلها متصلة أو متصلا بعضها ببعض من قوله تعالى: هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم، فيكون كل ذلك منسحبا أو مقولا للقول في قل، ولك أن تفصل فتكون كل جملة مستقلة بمعناها.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تبارك وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟
1: يتوجه إلى اليهود والنصارى معا، وهم الذين حاجوا المسلمين في هذه الشريعة، حيث أنكروا أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله، فلم يؤمنوا به، وقالوا: نؤمن بما أنزل علينا، وقالوا: نحن على ملة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إذ هم يهود، وكذلك النصارى قالوا على ملتهم إذ هم نصارى. فهذا الخطاب موجه لأولئك الذين خاصموا وحاجوا في شأن هذه الشريعة، والله يختص برحمته من يشاء. فالنبوة لا تكون هكذا حكرا على أمة، وإنما هي فضل من الله يعطيها من يشاء للمستعدين لها، أو لمن يهبهم الله إياها بدون استعداد.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى أم في صدر هذه الآية، وما المغزى منها؟
1: أم أي بل أتقولون، فأم تحمل معنى الاستفهام الإنكاري التوبيخي، فذلك فيه توبيخ وإنكار على هذا القول قالوه أو اعتقدوه.
0: وهل يمكن يا أستاذنا أن يطلق القول على الاعتقاد؟
1: نعم، فيمكن أن يكون المراد بقوله تعالى أم تقولون أي أم أتعتقدون أن إبراهيم وإسماعيل إلى آخره كانوا هودا أو نصارى، فيطلق القول على الاعتقاد. ويمكن أن يكون المقصود بالقول قولا على ظاهره، حيث قالوا فيما بينهم وقالوا للمسلمين، لكن تقول طبعا يمكن يطلق القول ويراد به الاعتقاد، كما قال الشاعر: أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين، أي أتعتقد أنهم جهال أم تعتقد أنهم متجاهلون؟ أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين؟ فتقول القول يمكن أن يضمن معنى الاعتقاد ومعنى الظن.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما العلاقة من ذكرهم جميعا في قوله تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟
1: العلاقة بينهم أنهم سلسلة نبوة، سلسلة أنبياء، فأبوهم إبراهيم، وولده إسحاق، وولده إسماعيل، ويعقوب بن إسحاق، والأسباط هم أولاد يعقوب. فهؤلاء كلهم أنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم. فهؤلاء هم يقولون عن اليهود والنصارى: نحن أتباع هؤلاء. فالله قال لهم: إن كنتم أتباعه أفتعتقدون أنهم يهود أو أنهم نصارى؟ والله سبحانه وتعالى أوحى إليهم وأرسل إليهم، لكن اليهودية والنصرانية أي هذه التسمية لهذه الملة ما كانت إلا

0: المراد بالأسباط هنا؟
1: في هذه الآية
0: أجل يا أستاذنا،
1: كثيرا ما نجد ذكر الأسباط في القرآن، والمقصود بهم أولاد يعقوب، فالأسباط عند بني إسرائيل كالقبائل في العرب، وهم 12 سبطا، وهم أولاد يعقوب عليه السلام، فكان الأسباط بمنزلة القبائل، وقد بينا اشتقاق السبط فيما سبق من حلقات، وقلنا عنه إنه إما أن يكون مشتقا من السبط، والسبط يعني التفاف الشجر، وإما أن يكون مشتقا من السبط وهو الطول، قال الشاعر: فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء، وقد ذكرنا ذلك وأوضحناه في الحلقات السابقة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن تفسير قوله تعالى كانوا هودا أو نصارى؟
1: كانوا أي كانوا على ملة اليهودية التي زعمتمها، أو كانوا على الملة النصرانية التي زعمتمها، فكان هنا تعني الإخبار عما مضى، وهذا هو شأن كان في كثير من استعمالاتها، فهي تبين اتصاف المخبر عنه بالخبر فيما مضى، ولكنها قد تأتي لغير ذلك، كما قال الله تعالى: وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما، فليس المقصود بالإخبار في هاتين الجملتين أن الله كان فيما مضى غفورا رحيما، بل المقصود بذلك
0: أن صفة الله تبارك وتعالى هي المغفرة والرحمة.
1: نعم، وهي مستمرة ثابتة ثبوت الوجود.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نعرب جملة أخرى في هذه الآية؟
1: يتسع وقتنا لإعراب جملة أو جملتين في هذه الآية؟
2: قد شارف على الانتهاء يا أستاذنا.
1: إذن نؤجل ذلك للغد بإذن الله تعالى، على أن نلتقي ونقف وقفات حول هذه الآية المباركة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قوله تعالى نكرهم وأوجس منهم خيفة تبين لنا الجانب البشري في هؤلاء الأنبياء. الأنبياء بشر يخافون ويفرحون

يحزنون ويجوعون ويتعبون. فهنا يظهر في هذا المشهد أن إبراهيم عليه السلام خاف من هذا الأمر، من هؤلاء الضيوف ورجال لا يعرفهم، يدعوهم لبيته، يكرمهم بنفسه، يقرب لهم أفضل ما عنده، ثم لا تمتد أيديهم إلى ذلك الطعام على لذته وشكله وهيئته. هذا أمر عجيب، لابد أن يخاف إبراهيم عليه السلام، أمر طبيعي، لأن في عادات العرب أن الإحسان بالإحسان، فهذا الإنسان إذا أكرمته يعني أمنته، تأمن شره، فصاحب الشر لا يأتي لأجل أن يأكل معك ويشرب. فكونهم لم يأكلوا جعل إبراهيم عليه السلام في خوف. إذن أيها الإخوة، على هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يعرف في بداية الأمر أن ضيوفه ملائكة، ونأخذ من هذا فوائد. الثانية أن الأنبياء عليهم السلام لا يعلمون الغيب، وإنما يعلمون من الغيب ما أطلعهم عليه الله عز وجل. الله تعالى يقول في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول تبارك وتعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قلنا هذه الفائدة الثانية. ما الفائدة الأولى؟ الفائدة الأولى أن الملائكة تتشكل في سورة البشر، وهذا عليه أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إذن بشر. وقوله تعالى في هذه السورة، في سورة هود: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ضاق بهم سيدنا لوط عليه السلام لأنه لم يعرف أنهم ملائكة، وكذلك قومه من باب أولى لم يعرفوا أنهم ملائكة. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وأنتم تعلمون أيها المستمعون الفضلاء أنهم أرادوا فعل الفاحشة بهؤلاء الضيوف الكرام. قال تعالى في سورة القمر: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وفي السنة النبوية مجموعة من الحديث التي تدل أيضا على تشكل الملائكة في سورة البشر، ونذكر ذلك إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، فإن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. أترككم في حفظ الله تعالى ورعايته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم من كل سوء وأن يوفقكم لكل خير وأن يكلأكم بعين رعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: بالله رب العالمين. اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: ذكر بآية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في سبيل طاعته حياتكم، له الحمد حمدا نستلذ به ذكرى، ما فاح ذكره عطرا وذكر بآياته ونفعت الذكرى. لقد من الله علينا ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي قضى حياته مذكرا بآيات ربه، حتى وصفته سورة الكهف المباركة بأنه باخع النفس على آثارهم نتيجة إعراضهم عن الإيمان. فمن أعظم النعم على الإنسان أن يذكر بآيات ربه، بآيات تتلى وكلمات تلقى وهدايات تروى ونداءات تعلى وبها القلوب تحيا. والتذكير والتذكر من شأن النفوس المؤمنة ومن مقاييس الفلاح أو الخسران. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هكذا يجد المتدبر في سورة الكهف المباركة، هذه السورة التي تربي النفوس المؤمنة على الإصغاء لآيات الله والاستنارة بها في ميادين الحياة. فها هم فتية الكهف يعلموننا الثبات بالإيمان أمام الفتن، وفي مثل صاحب الجنتين تحذير من الغرور بمتاع الدنيا، وفي رحلة موسى والعبد الصالح دعوة إلى التواضع والاستزادة من العلم، وفي حكم ذي القرنين مثال لتسخير القوة لإقامة العدل والإصلاح. أنباء تروى وآيات تتلى، وفيها تغيير للنفوس وبناء للعقول وتوجيه للسلوك. وما أعظم الخطر الذي يوقع البعض فيه نفسه حينما يسمع آيات الله وتبلغه المواعظ وتقوم عليه الحجة، ثم يمضي متصامما متعاميا غافلا معرضا، كأن النداء لا يعنيه، ويتولى بتيه قاسي القلب ضعيف اليقين ضيق الأفق مطموس البصيرة معطل الفكر منتكس الفطرة محجوبا عن الحق، فلا يسمع ولا يعقل، ولو كان يسمع أو يعقل لما كان في أصحاب الغي والضلال، تاركا العمل الصالح مؤجلا توبته مؤثرا الهوى على الهدى. أما النفوس المؤمنة فعلى حرص بأن تتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن تجعل لها نصيبا يوميا من الحياة مع كتاب الله، تجدد العهد مع آياته تلاوة وتدبرا واستماعا وتخلقا، موقنة أن التذكير حياة القلوب والوحي سمو الأرواح. فما أقبل الإنسان على هذا الكتاب العزيز بقلب حاضر إلا وهو واجد فيه النور الذي يهديه، والرحمة التي تزكيه، واللطف الذي يداويه، والبصيرة التي تثبته وتنجيه. حبانا ربنا ذكرى هدى وبصائرا بشرى، تدبر واقتبس ذكرى وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم رحاب يطيب قاصدوها وينال الهناء مبتغوها.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله الكريم من خلال قراءة الشيخ علي محمد أبو شادي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار وإلى أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تزور جمعية المرأة العمانية بصلالة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه التونسي والبروناوي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة. والممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من نقطة لا عودة حال انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القطاع. 95 شخصا على الأقل يلقون حتفهم في النيبال جراء فيضانات اجتاحت المنطقة الحدودية مع تبت. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان، في قراءتها محمد بن حافظ العامري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامتها وللشعب بلادها الصديق. تفضلت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها صباح اليوم، فأقامت بزيارة إلى جمعية المرأة العمانية بصلالة، وذلك في إطار اهتمامها المتواصل بدعم إسهامات المرأة العمانية في مسيرة التنمية والعمل المجتمعي. ولدى وصول السيدة الجليلة كان في استقبالها صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، ونور بنت حسن الغساني رئيسة جمعية المرأة العمانية بصلالة، ورئيسات جمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار. واطلعت السيدة الجليلة خلال جولتها في أرجاء الجمعية على ملتقى جمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار الذي ضم بيت التراث المتضمن نماذج من الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية النسائية التي تجسد ثراء الموروث الشعبي بمحافظة ظفار، والجهود المبذولة لصونه وتطويره وتحويله إلى منتوجات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية. كما شملت جولة السيدة الجليلة قاعة العرض التي ضمت أركانا لجمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار، واستعرضت رئيسات الجمعيات المبادرات والإنجازات التطوعية والمجتمعية والمشروعات النسائية. كما اطلعت حفظها الله ورعاها على ما تحمله هذه المبادرات من أفكار وتجارب تعكس روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لدى نساء المحافظة. وفي ختام الزيارة دونت السيدة الجليلة كلمة بمناسبة هذه الزيارة الكريمة، عبرت فيها عن تقديرها للجهود التي تبذلها الجمعيات، مشيدة بتنوع البرامج والمشروعات والاهتمام بالموروثات والإسهام الفاعل في خدمة المرأة والمجتمع. جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة. تناول الاتصال العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين وزير خارجية بروناي دار السلام. تناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع سلطنة عمان وبروناي دار السلام وما تستند إليه من روابط وثيقة وتفاهم متبادل، وحرص قيادتي البلدين على مواصلة تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أوسع. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
إلى الأخبار العربية والعالمية، حيث أكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الرامية إلى خنق اقتصاد بلاده حسب تعبيره. من جهته صرح المتحدث باسم الجيش محمد أكرامينيا أن قوات بلاده عززت قدراتها القتالية من خلال إعادة تأهيل جميع أنظمة الأسلحة المتضررة واستيراد معدات جديدة من الخارج. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قال إن بلاده نجحت في تفكيك القدرات العسكرية الإيرانية وتدمير ما يقرب من 100% من مصانعها العسكرية ودفن برنامجها النووي. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن 3 فلسطينيين استشهدوا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني في هجوم طائرة مسيرة بمنطقة المواصي غرب مدينة غزة. يأتي تصعيد العدوان في وقت حذر فيه الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميليدانوف مما قال عنها نقطة ألا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وفي لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بني حيان، فيما نفذ الجيش عمليات تجريف فيها. وحلق الطيران المسير على علو منخفض فوق منطقة الزهران والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة مجدل زون، وأحرقت منازل في بلدة بيوت السياد، فيما انفجرت مسيرة مفخخة في أجواء بلدة المنصوري. واستهدفت إسرائيل بالمدفعية والطيران أطراف بلدة حداثة والقنطرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة بيسارفيكا في مقاطعة سومي ونيجينكا في مقاطعة زاباروجيا شرق أوكرانيا. وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني فقد خلال المعارك في محاور القتال 240 جنديا. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه زار قوات بلاده في منطقة قريبة من تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية، حيث تقول كييف إن جيشها تمكن مؤخرا من استعادة أراض من الروس. من جانب آخر، لقي 7 أشخاص مصرعهم وفقد 9 آخرون في حريق بمجمع آمور للغاز والكيميائيات بروسيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 426 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات. أعلنت كوريا الجنوبية إرسالها مقاتلات على ما وصفته الرد على دخول طائرات عسكرية روسية منطقة الدفاع الجوية التابعة لها، لافتة إلى أنه ثاني اختراق من نوعه خلال أسابيع. وذكرت وزارة الدفاع الكورية في بيان لها أن طائرات روسية دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي التابعة لها فوق بحر اليابان قبل مغادرتها، مشيرة إلى رصد الجيش الطائرات قبل دخولها المنطقة. من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدورية كانت جزءا من خطط التعاون العسكري المعتادة ولم تكن موجهة ضد دول أخرى حسب تعبيرها. اتفقت الصين والهند على مواصلة الحوار والسعي إلى ما وصف بتسوية عادلة ومعقولة ومقبولة للطرفين لقضية الحلول بينهما عقب محادثات في بكين. وقالت الصين إن وزير خارجيتها وانغ يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال أجريا مناقشات شاملة ومتعمقة وودية وصريحة بشأن الشؤون الحدودية والعلاقات الثنائية.
وخلال اللقاء دعا وانغ إلى تعزيز التواصل بين البلدين والحد من خلافاتهما والاستفادة من التجارب التاريخية. كما أكدت السفارة الهندية في الصين أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وبحثا سبل توسيع التعاون والحفاظ على الاستقرار والسلام في المناطق الحدودية. يذكر أن الدولتين تشتركان في حدود تمتد لنحو 3800 كيلومتر في جبال الهملايا، معظمها غير محدد وموضع للنزاع. التقى سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسعادة أرمان إيساغليف نائب وزير خارجية كازاخستان. جرى خلال اللقاء استعراض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أقيم بولاية صلالة منتدى رواد الأعمال والتوسع الدولي تجربة مملكة البحرين نموذجا، الذي نظمته سفارة مملكة البحرين بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة وجمعية رواد الأعمال البحرينية العمانية. سلط المنتدى الضوء على التجربة البحرينية في دعم رواد الأعمال والتوسع الدولي واستعراض الفرص والتجارب الناجحة التي يمكن أن تسهم في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز التواصل بين رواد الأعمال في البلدين وبناء شراكات تجارية استثمارية مستدامة. وشارك فيه عدد من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومسؤولين وخبراء من سلطنة عمان ومملكة البحرين. أخيرا وفي النيبال، لقي 95 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات اجتاحت المنطقة الحدودية مع تبت حسب السلطات. كما أفاد متحدث باسم الشرطة أن 8 من عناصره قضوا وفقد 26 إثر تدفقات نهر بوتيكوشي في جبال الهملايا ناجمة عن فيضان بحيرة جليدية في منطقة تبت. وأضاف أن أعداد مفقودين مرشحة للارتفاع لتشمل موظفي قطاع الإيرادات الحكومية وعمال محطات الطاقة الكهرومائية في المنطقة، فيما تواصل السلطات جمع البيانات الدقيقة حول المتضررين. ختاما مستمعينا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تزور جمعية المرأة العمانية بصلالة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه التونسي والبروناوي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة. والممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من نقطة لا عودة حال انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القطاع. 95 شخصا على الأقل يلقون حتفهم في النيبال جراء فيضانات اجتاحت من المنطقة الحدودية مع تبت. ختام المستمعين، تقبلوا تحيات سعيد مهنا العميري في التحرير وفي التنفيذ على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
1: أعوذ بالله

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعينا إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفور.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة، إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الوقف القبيح، وهو من أقسام الوقف الاختياري غير الجائز الذي يؤدي إلى فساد المعنى أو نقصه. الوقف القبيح هو الوقف على كلمة لم يتم المعنى عندها لشدة تعلقها بما بعدها لفظا ومعنى، بحيث يؤدي هذا الوقف إلى نقص في المعنى أو يعطي معنى غير مقصود. ومن أمثلته الوقف على كلمة فأكله من قوله تعالى: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. وسبب القبح أن الوقف هنا يوهم أن يوسف عليه السلام هو الذي أكل المتاع، والصواب أن الذئب هو الذي أكل يوسف، فلا يتم المعنى إلا بذكر الفاعل فأكله الذئب. ومن الوقف القبيح الوقف على تجري في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري. وسبب القبح أن السامع ينتظر معرفة ما الذي يجري، فلا بد من إكمال المعنى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ليتم بيان جمال وصفة تلك الجنات. وأقبح من ذلك كله الوقف على كلمة أفادت معنى غير مراد، ومنه الوقف على كلمة الصلاة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. وسبب القبح أنه يفيد النهي عن الصلاة مطلقا، وإنما تمام المعنى والمقصود في قوله: وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. كذلك الوقف على لا تشرك، ثم الابتداء بالله إن الشرك لظلم عظيم من قوله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلا يقرأ يا بني لا تشرك ويقف ثم يقرأ بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففي هذا تعسف في الوقف وتكلف يمقته أهل الأداء. وسبب القبح أنه يفصل بين الفعل ومتعلقه الجار والمجرور، ويجعل لفظ الجلالة مرتبطا بما بعده في صورة قسم لم يقصده النظم القرآني، والصواب وصلها لا تشرك بالله. وأقبح القبيح الوقف على كلمة أوهمت سوء أدب مع كتاب الله تعالى أو مع الذات الإلهية، نحو الوقف على لا يهدي في قوله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فيقف إن الله لا يهدي، حيث يوهم هذا الوقف نفي الهداية عن الله مطلقا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

0: السوء ولله المثل الأعلى، فيقرأ: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله. فهذا الوقف يوهم عياذا بالله اشتراك الصفة المنفية لله سبحانه، والصواب أن ما قبلها منفي وما بعدها مقصود به الثناء، فيجب الوصل أو قصد الوقف التام بعد السوء، وحكمه لا يجوز الوقف عليه فإن وقف مضطرا أعاد. يقول الإمام ابن الجزري: وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله. ومعنى البيت أن ما ليس بوقف، أي ليس بوقف تام أو كاف أو حسن، يعد وقفا قبيحا، لا يجوز للقارئ الوقف عليه إلا في حالة الاضطرار، وعندها يجب عليه أن يعود للكلمة التي وقف عليها أو ما قبلها ليستقيم المعنى.
1: أحكام التلاوة. أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورتي البلد والشمس التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة البلد: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد. ينتبه القارئ للمد المنفصل في لا أقسم، حيث يمد 4 أو 5 حركات لحفص من طريق الشاطبية، وينتبه لقلقلة القاف الساكنة في أقسم وقلقلة الدال الساكنة في البلد عند الوقف عليها. وفي قوله جل وعلا: وأنت حل بهذا البلد، ينتبه القارئ للإخفاء الحقيقي في وأنت ولإقلاب التنوين ميما لوقوع الباء بعده في حل بهذا، مع مراعاة إتمام كسر الباء وقلقلة الدال في البلد عند الوقف. وفي قوله سبحانه: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة أيحسب لفتح السين، فلا يقرأ بكسرها أيحسب، ومثلها في الآية السابعة: أيحسب أن لم يره أحد. وينتبه القارئ لمد الصلة الكبرى في يره أحد، حيث جاء بعدها الضمير للمفرد المذكر الغائب همزة في كلمة أخرى، فتمد 4 أو 5 حركات لحفص من طريق الشاطبية. وفي قوله تعالى: يقول أهلكت مالا لبدا، ينتبه القارئ لترقيق الهمزة في أهلكت مع بيان صفة الهمس في الهاء والكاف والتاء، ويراعى الإدغام الكامل بغير غنة في مال اللبدا، مع إثبات مد العوض حركتين عند الوقف على لبدا، فلا يزيد عن الحركتين، فلا يقرأ لبدا. وفي قوله تعالى: فك رقبة، يخطئ من يقرأ بمد الكاف فك رقبة، والصواب ضم الكاف فقط، فك رقبة. وفي قوله سبحانه: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ينتبه القارئ في كلمة مسغبة لتحقيق السين، حيث يخطئ بعضهم فيقرأ مسغبة بالزاي مسغبة بدلا من السين، أو مصغبة بالصاد. المستمعون الكرام، في بداية سورة الشمس: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، ينتبه القارئ لهمس السين ورخاوتها في والشمس، كما يراعى ترقيق الواو والحاء في وضحاها مع تفخيم الضاد وإثبات المد الطبيعي بمقدار حركتين،

0: فلا يقف بمد زائد وضحاها، وهذا من الأخطاء الشائعة. وفي كلمة والقمر ينتبه لترقيق الراء وصلا بسبب الكسر، كما يراعى إثبات المد الطبيعي في تلاها بمقدار حركتين عند الوقف. وفي قوله جل في علاه والنهار إذا جلاها، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في والنهار، فهي أكمل ما تكون، ولترقيق الراء وصلا بسبب كسرها، كما يراعى إثبات المد الطبيعي في جلاها بمقدار حركتين مع بيان تشديد اللام. وفي قوله جل في علاه قد أفلح من زكاها، ينتبه القارئ لقلقلة الدال في قد، ولترقيق الهمزة واللام في أفلح مع بيان همس الفاء، فلا يقرأ أفلح، كما يراعى الإخفاء الحقيقي للنون الساكنة عند الزاي في من زكاها مع إثبات المد الطبيعي حركتين عند الوقف. وفي قوله سبحانه كذبت ثمود بطغواها، ينتبه القارئ برواية حفص لإظهار التاء مع الثاء مع مراعاة همسها، فلا يقرأ كذبت ثمود بالإدغام، وبعضهم يقرأ بتنوين ثمود كذبت ثمود بطغواها، والصواب ضمها فقط لأنها ممنوعة من الصرف كذبت ثمود بطغواها. وفي قوله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يخطئ من يقرأ ناقة بضم التاء المربوطة ناقة، والصواب فتحها. وفي قوله سبحانه ولا يخاف عقباها، ينتبه القارئ في كلمة عقباها لسكون القاف مع القلقلة، فلا يقرأ بضم القاف عقباها، والصواب سكونها. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورتي البلد والشمس. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة، إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله

تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علي

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما

0: ما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والسماء ذات البروج واليوم الموعود.

ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وسلم

صِر وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.

السبيل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك.

0: مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة.

وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق.

0: الأعلى ولسوف يرضى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا

0: لا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ

0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة.

0: أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

بأس بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل

أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا

ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليه.

الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وليوصل الصفة ولا يفرق يفرق الشيطان فيهم يليوا ويك الصبي بين اثنين فلا أرى نقضا على هذين ولا يصف ثانيا من قبل أن يتم ذا الصف الذي يقدم والفول في الصفوف للمقدم وعكسه صف النساء فعلم فالفول في الأخير حيث كان عن الرجال أبعد المكان فهن يصففن وراء الرجال بلا تعطر ولا خلخال

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
2: آمين.
0: بارك الله فيكم.
2: آمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ويكن الماموم فردا صفا حول الإمام في اليمين صفا، ولا صفن على الشمال فإنه من أقبح الخصال، ولا صفن وراء الإمام أخشى عليه عدم التمام. ويكون اثنين أو فأكثر تأخروا عنه وقاموا في الوراء، صفوا وراءه على استواء بلا عوجاج وبلا التواء، وليرسلوا الصف ولا يفرقوا، إن فرق الشيطان فيهم يليوا. ويكون الصبي بين اثنين فلا أرى نقبا على هذين، ولا يصفوا ثانيا من قبل أن يتم ذا الصف الذي يقدم. والفول في الصفوف للمقدم، وعكسه صف النساء فعلمي، فالفضل في الأخير حيث كان عن الرجال أبعد المكان، فهن يصففن وراء الرجال بلا تعطر ولا خلخال، وليتباعدن قليلا عنهم سبعة أذرع يكون منهم. والخلف هل على النساء صفوف؟ والقول بالصف هو المعروف. قيل وذاك في أداء الفرض، والنفل يجزي بانفراد البعض، ويقف الخنثاء صف المتحد بين الرجال والنساء منفرد، لأنه ليس من الرجال ولا من النساء للإشكال. إلى هنا. هل أتمم من الفصل؟ لا، بعضه له بقية. طيب، هذا نزل حديث حول الفصل الثالث من فصول باب صلاة الجماعة، وهذا الفصل فيه أحكام مامومين، في أحكام المامومين شرعنا فيه في الدرس الماضي. نواصل الحديث إن شاء الله. وقفنا عند قول الناظم ويصل الصف ولا يفرقوا، إن فرقوا الشيطان فيهم يلجوا، إن فرقوا الشيطان فيهم يلجوا. بعدها لازلنا حول الفرق، قال إذا وقعت فرقة، آخر مسألة أخذناها، إذا وقعت فرقة في قفوة الإيمان يسدها من اللذان يليانها من هنا وهنا، هذا ممور هذا ممور وكذلك. طيب، لكن لو سدها غيرهم من طرف الصف أو من الصف الثاني فلا بأس، وحاضر الفضل والأجر أيضا وكذلك. زين، بقي لو بقيت الفرقة هكذا ولم تسد، صلاة من تفسد صلاة الجميع وكذلك، جميع الصف هؤلاء وهؤلاء، إلا إذا واحد منهم جاء وسدها بس. هل من قائل بعلم الفساد؟
3: نعم.
0: طيب، يستوي من القول؟
3: بفضل
0: الله. أي شيء قال، مع أن هناك أمر بتوسيط الإمام لم يوسطوه، وأمر بتشبيه الصفوف ولم يسوي الصف، وأمر بسد الفرقة ولم تسد. أي شيء قال بالحواري فضل الحواري بصحة الصلاة؟ قال يقول أنه يقول لعله يقول إيش؟ أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه. هذا طيب. زين، بقي إذا وقعت فرقة في الجانب، جانب اليمين أو جانب اليسار، على من يسدها؟ على من سدها؟ سدها على من يليها اللي هو قريب من الإمام ولا هو أبعد من الإمام؟ أبعد من الإمام، هي أكيد يسدها. لكن لو سدها غيره، جاء أحد من الصف الثاني أو من بعده، هل من مانع؟ لكن يوم ما بين يسدها الذي يليها من تلك الجهة، وهذا الذي يلي الإمام معري أن الصلاة صحيحة ما كذاك؟ هذا اللي انقطع الفرقة. طيب طيب تسد الفرقة. قالوا ولو كان إيش، ولو كان جلوسا عليهم أن يزحفوا يسدوا الفرقة كل الصف، هذا يسدها وهذا يسد الفرقة التي معه حتى إيش، حتى تسد الفرقة كلها. ولو كانوا في القعود، ولو كانوا في الركوع، ولو كانوا في السجود، ما يتركوا الفرقة. سمعتم؟ طيب إيش بقي؟ بقي أن تسد الفرقة. ما حكم الصلاة من ما حكم الصلاة الذين يلونها مثل كرجها، صحيح ولا غير صحيح؟ قالوا إذا كانوا اثنين فصاعدا في فساد صلاتهم خلاف، إذا كانوا اثنين فصاعدا هل تفسد صلاتهم ولا لا؟ خلاف، بارك أنهم حلهم صلاة لك. لكن إذا كان واحد فقط انقطع، واحد فقط صلاته تعتبر غير صحيحة، ما ممكن ينقطع وحده وقيل بتمام صلاته. هذا كله إذا كان في الصف الأول. أما إذا كان في الصف الثاني فبعض أهل العلم قال أرخص، وبعض أهل العلم قال لا، الصفوف كلها سواء، مأمورون بسد الفرق، مأمورون بتسوية الصفوف، مأمورون بتوصيل الإمام كل أي صف كان، الصف الأول والثاني كل الأمر الخطاب للجميع. سووا، إيش قال؟ سووا صفكم ولا سووا صفوفكم؟ نعم سووا صفوفكم، ما في أكل. قال سدوا الجميع، سدوا الخلل، ما كذا واضحتوا. طيب قال الشيخ ذكى هنا قويك الصبي بين اثنين فلا أرى نقضا على هذا. الشيخ ذكى هنا أن الصبي بين اثنين يصلي ولا ما يصلي، إذا كان يصلي فيصلي وسد الفرقة، وإذا كان ما يصلي صار الفرقة مسدودة. هذا وجه القول بأن ما عليهم شيء، صلاتهم صحيحة. إيش الذي ينبغي لما تكون الصبي وسط الصف؟ لا، الصبيان الصغار يكونون في الصفوف الأخيرة، وإذا كان مش صفوف أخيرة لا صف واحد، يكون في طرف الصف ما يكون في وسط الصف. وعرفت بالحديث ليرني منكم أولو الأحلام والنهى، بعض أهل العلم قال مقصود بأولو الأحلام أي البالغون، عرفتم؟ هذا ما يكون الصغير، لما الصبيان الصغار يكون وسط الصفوف، انتبهوا. زين طيب. علي الشيخ انتقل إلى مسألة أخرى بعد أن قال وليوصل الصف ولا يفرقوا، يفرق الشيطان فيهم يلقوا، ويكون الصبي بين اثنين فلا أرى نقبا على هذين. قال ولا يصف ثانيا من قبل أن يتم الصف الذي يقدم، ما ممكن يصفون صفا ثانيا إلا بعد أن يكملوا الصف الأول، ولا يصفون صفا ثالثا إلا بعد أن يكملوا الصف الثاني، ولا يمكن أن يصفوا صفا رابعا إلا بعد أن يكملوا الصف الثالث، وهكذا وهكذا وهكذا. طيب النقص يكون إيه النقص؟ على الصف الأخير، ما يكون الصفوف الأولى فيها نقص، كل كاملة هكذا. ولا يصف ثانيا من قبل أن يتم الصف الذي يقدم، وكذلك ما يصف ثالثا ولا رابعا ولا خامسا إلا إيش؟ إلا بعد أن يكمل الصف السابق الذي أمامهم. وإيش الدليل؟
3: نعم.
0: طول محمد سعيد.
2: نعم. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الصفوف فإن كان نقصان في المؤخر، رواه الطبراني.
0: أتموا الصفوف. نعم. فإن كان نقصان ففي المؤخر. نعم. قال ولا يصف ثانيا من قبل أن يتم الصف الذي يقدم. إيش بعد قال؟ والفضل في الصفوف. طيب. هنا يعني إذا واحد مثلا جاء متأخر وصف وراء الصفوف منفردا، وراء الصفوف منفردا واحد فقط ولاقوا شعر شيء وشعر في الصفوف، لكنه أراد أن يستقل بالصف وحده، ما حكم صلاته؟
4: نعم.
0: السؤال إذا كان لاقى مجال، السؤال هذا إذا كان ما لاقى مجال يكون سؤال آخر، هذا لاقى مجال شيء وشعر في الصف الذي قدامه يوسع واحد مثلا، لكن هو الصف صف آخر فحد بنفسه، ما حكم الصلاة؟ غير صحيح. هناك حديثان يدلان على هذا القول.
4: نعم
0: نعم تفضل.
5: نعم شيخ عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة.
0: نعم نعم حديث آخر.
5: الحديث الثاني عن علي بن شيبان أن
0: ركل غيرك ما قال بعد.
4: نعم
0: تشكر. نعم
4: عن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك لا صلاة لرجل فرد خلف الصف. رواه أحمد.
0: شكرا بارك الله فيك. هذا ما ممكن يكون في صف وحده وهناك مجال صف. إيش بقي؟ بقي إذا لم يجد مكان كلها صفورك وحال ما فيها شوشة. والصف الأخير أيوة كذلك أيوة. ماذا يفعل؟ من السؤال عنه طبعا صفته. نعم
6: يقر أحد المأمومين.
0: يقر أحد المأمومين.
6: نعم.
0: طيب. أين يقره إلى أين؟
6: إلى وسط الصف.
0: قفت الإمام.
6: قفت الإمام.
0: قفت الإمام. متى يقره؟
6: بعد أن يقرأ التوجيه.
0: بعد أن يوجه.
6: نعم.
0: وقبل أن يحرم.
6: نعم.
0: طيب. فإذا وصل عنده أحرم.
6: نعم.
0: كذا؟
6: نعم.
0: طيب. هذا يكون حال إذا ما سعفه. قره ولا مسافه قر غيره مسافه كيف يفعل؟
6: يصلي وحده خلف
0: الصف. يصلي وحده خلف الصف.
6: نعم.
0: هل بعض العلماء هكذا قال يصف وحده خلف الصف هل عليه باس؟
6: لا
0: ما عليه شيء. وبعضهم قال يلتصق بالماموم بالصف بالصف يلتصق بالصف يعني حتى يركع الامام انما يركع الامام يتاخر هو يتاخر عاد حتى يتمكن من ايش؟ من الركوع والسكوت. فإذا قام لما ركعة الثانية هل يعود مرة ثانية الالتصاق بالصف ولا يبقى مكان خلاف يعني. والالتصاق بالصف فيه نوع من الوشوشة على الآخرين يعني.
6: نعم
0: هكذا. بعض العلماء قال ما عليه قر من أول ما رجي والصف هنا خلف الإمام ما عليه شيء. ومن قال بهذا الشيخ أبو نبهان وابنه ناصر بن أبي نبهان قال ما عليه شيء صف وراء الصف زين.
6: نعم.
0: هذا لأن على كل حال هذا ضروري هذا سيقر شخص آخر ما يستعفه وقد يكون هذاك ما تبقى فرقة هناك أيضا ممكن يقر الثاني شخص ثاني وهكذا سيمر الوقت. حاصل رأي الشيخ أبي نبهان وابنه ناصر بن أبي نبهان إنما عليه يقر غيره وإنما على كل حال يسعه أن يصف وحده يعني يصف وحده خلف الصف ما عليه شيء. إيش تأخذنا معكم صف واحد منفردا خلف الصف ها مع إمكانه أن يلتحق بالصف الذي أمامه ما حكم صلاتي؟ طيب إذا لم يمكنه طيب وصف وراء الإمام ما حكم صلاتي؟ صلاته إيش صحيحة ما كذا؟ طيب لكن أين يصف؟ يصف في الطرف لا يصف
4: قفوة
0: الإمام وراء الإمام وكذلك؟
6: نعم
0: زين فين عدته؟ ولا يصف ثانيا نعم الفضل والفضل في الصفوف للمقدمين نعم المقدمين والفضل الصفوف للمقدمين هذا كثير ما ننبه قبل ما ندخل في الأبيات كثير ما ننبه على أن من يأتي المسجد الأول مرة يقصد هين الصف الأول والذي يأتي بعده يقصد الصف الأول والذي يأتي بعده يقصد الصف الأول حتى إيش حتى يتم الصف الأول تفضل الصلاة والصفوف أكل حال مستوية يأتي بعد الذي بعدهم وجدوا الصف الأول ما فيه وسع ينشئون صفا ثانيا وهكذا وهكذا وهكذا سمعتم؟ طيب وهنا الشيخ ذكر يعني هين خير الصفوف وهين أفضل الصفوف قال الأول والفضل في الصفوف للمقدم الصف الأول وعكسه صف النساء فعلم فالفضل في الأخير حيث كان عن الرجال أبعد المكان ورد الترغيب في ذلك والحظ على ذلك على إيش على
6: الصف الأول.
0: الحصول الحرص على الصف الأول. أول. لك معكم ثلاث أحاديث. حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلى أن يتساهموا عليه يتساهموا ولو يعلمون ما في التهجير يستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة الصبح لأتوهما ولو حقا لو يعلمون ما في الصف الأول من إيش من الخير من الفوائد الكثيرة يشاهدون الإمام يشاهدون حركاته وسكناته يشاهدون ركوعه وسجوده قيامه وقعوده يمكنهم أن يعينوه على إيش إن سهى بالتسبيح وأن يعينوه بالفتح إذا عيّ في القراءة إلى غير ذلك لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه يتساهموا ثم لم يجدوا إلا أن يضربوا قرعة أنا ضرب القرعة حتى إيش كل واحد حريص على أن ينال الصف الأول ما فيه من الفضل والثواب والخير والفوائد زين وقيل إيش معناه وقيل إلا أن يتساهموا أي إلا أن يتجالدوا بالسهام فعلوا ما في ذلك من الفوائد التي تحصل الصف الأول ثم بعد ذلك ذكر إيش الأسباب التي تعين على الصف الأول إيش ولو يعلمون ما في التهجير ولا يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه إذا أردت الصف الأول تأتي في وقت متأخر لا تأتي في وقت مبكر إذا استطعت أن لا يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد فافعل ما كذلك إذا أردت الصف الأول قدم فضل الصف الأول طيب وهناك حديث أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها هم شرها آخرها لأنه قريب من النساء ما كذلك؟ زين وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لماذا؟ لأنه قريب من الرجال ما كذلك؟ نعم كذلك أيضا في حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله كما تشاهدون الآن في كثير من المساجد والجوامع عندما يأتون لصلاة الجمعة يصفون على الأبواب الأخيرة يتركون الصفوف الأولى الصف الأول والثاني والثالث وسبحان فيه فراغ فيه وسع وهم يصفون في الصفوف الأخيرة وخاصة في الصف الأخير عند أبواب هناك لأي شيء حتى يخرجوا يأتون آخر الناس يخرجونه يخرج أول الناس يعني هكذا وزهدوا في هذا الفضل العظيم وهذا الثواب في الصفوف الأولى يعني هكذا تقدموا أمر تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله زين قال والفضل في الصفوف للمقدم وعكسه صف النساء فعلم عكسه عكس هذا بيّن هم من عكسه قال فالفضل في الأخير صف النساء فالفضل في الأخير لماذا بيّن علّه ولا ما بيّن حيث كان عن الرجال أبعد المكان فهن يصفن ولا الرجال بلا تعطر ولا خلخال بلا تعطر ولا خلخال طيب قبل الدخول في الأبيات هذه هنا وجه سؤال وبعد ذلك عندنا تذكر الأحاديث التي تبين أن هل للمرأة تخرج المسجد أو لا السؤال هل للمرأة أن تخرج تصلي في المسجد ولا لا نوع الجواب وجائز خروجها للمسجد بشرط أن لم تتعطر فقط جواب آخر ثم النساء لا تمنع المساجد لخبر عن الرسول ولدا لا تمنع قال إماء الله بيوته واجتنبوا المناهي إلا إذا ما دخلت بزينتي فاخرة أو دخلت بريحة أو بالنساء أو بالرجال اختلطت أو ترفع لصوتها أو كشفت فتمنع. عرفوا الجواب؟ الجواب الأول مختصر مفيد، وقال وجاز خروجها للمسجد بشرط أن لم تتعطر فقليل. الجواب الثاني ثم النساء من أي من الجواب الأول من أي كتاب؟ من جوهر النظام. الجواب الثاني من سلاسل الذهب. ثم النساء لا تمنع المساجد لخبر عن الرسول ورد صلى الله عليه وسلم. إيش الخبر هذا؟ قال لا تمنعوا قال إماء الله بيوته واجتنبوا المناهي، زين، إلا إذا ما دخلت بزينة فاخرة أو دخلت بريحة أو بالرجال اختلطت أو ترفع لصوتها أو كشفت فتمنع. طيب إيش الدليل على أن المرأة لها أن تدخل أن تذهب إلى المسجد ولها أن تصلي في المسجد؟
7: نعم.
0: وبماذا تؤمر أيضا عند خروجها من المسجد؟
7: نعم.
0: تفضل بوالد.
4: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أول جيل حديث أبي هريرة أول. حديث 19.
4: نعم. عن أبي هريرة قال.
0: هذا حمس وجهات.
2: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن.
0: ماشي لكن. وليخرجن.
2: وليخرجن وهن تفلات.
0: قال الحديث مرة نصا.
2: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات.
0: ما معنى تفلات؟ غير متطيبات. ما معنى تفلات؟
2: غير متطيبات.
0: غير متطيبات. طيب حدث عفو كيف تخرج المرأة على أي هيئة؟ زين. الحديث حديث ابن عمر.
7: نعم.
0: طبعا.
7: عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن.
0: وبيوتهن خير لهن. أحسنت، شكرا. وقعوا بيتي بذلك أولى. طيب حديث ثالث.
7: نعم.
0: تفضل.
8: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساءكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن. رواه البخاري.
0: كيف الحديث؟
4: لا.
0: تفضل.
4: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن.
0: سمعته؟
7: نعم.
0: فأذنوا لهن. حي الرابع.
7: نعم.
9: نعم.
0: خلفان فضل.
7: نعم.
0: فضل مجاهد.
10: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد
0: بخورا
10: بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة.
0: أحسنت. أواه مسلم. أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. طيب حديث أم سلمة.
7: نعم
5: شيخ.
0: تفضل حمزة.
11: عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة النساء في قعر بيوتهن. رواه أحمد.
0: طيب. من يمك في هذا الحديث الربيعي حديث عائشة.
7: نعم.
0: نعم تفضل.
4: عن عائشة قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال الربيع ذلك من أجل ما يعملن من العطر والريح الطيب فيدخلن به المسجد ويشغلن به الناس عن الصلاة.
0: هكذا من الحاصل أن يجوز المرأة تخرج تصلي في المسجد، ما كذاك؟ وكنا يصلين في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كذاك؟ في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال كان النبي عليه السلام يصلي الفجر والنساء متلفعات في مروطهن من الغلس والغبش صلي في المسجد. لكن هذا يعني لك حال خارج أنك حال دون زينة وبدون طيب بدون بخور هكذا يعني كما ورد في هذه الأحاديث وليخرجن وهن إيش تفيلات مثلا زين أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا الأشياء الأخرى زين لو هيش لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منع نساء بني إسرائيل. إيش قال الربيع؟ قال الربيع
4: ذلك من أجل ما يعملن من العطر والريح الطيب فيدخلن به المسجد ويشغلن به الناس عن الصلاة.
0: نعم. طيب الآن الوقت انتهى، الحديث له بقية عند نذكر الأبيات، ندخل في الأبيات وهو إيش؟ فهن يصفن والرجال بلا تعطل ولا خلخال ويتباعدن قليلا عنهم سبعة أذرع يكن منهم. والحيث له بقية إذا ما صدر هذا اليوم ولا بين غدا لناظره قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

الباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون

ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين.

التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسل

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى

الجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن

فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف مفعول الذكرى القرآن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي أنزل كتابا محكما يجد التالي في رحابه السكينة والاطمئنان وفي تراكيبه الدقة والإحكام، وقد خصه الحق بديباجة لا يشبهها شيء من الكلام. من أعظم ما تعهده النفس مع كتاب الله تلك القدرة العجيبة لآياته المباركة على صناعة الذكريات الطيبة، فهو يجمع النفوس على مائدته النورانية مؤلفا بين القلوب في مجالس التلاوة والتدارس، ويربط بينها في سياحة كريمة بظلاله حفظا وتدبرا، فتغدو رحابه الهانئة شواهد على مواقف عالقة في الذكرى تستعصي على النسيان بصحبة طيبة ودموع صادقة ودعوات خاشعة. ولرب جلسة واحدة في حلقة من حلقات القرآن في دقائق معدودة كانت بداية تحول كبير في حياة متدبره، فتنقله من ظلمات الغفلة إلى ضياء اليقظة، ومن حياة التردد إلى العزيمة على الرشد، ومن اضطراب النفس وهواجسها إلى طمأنينتها ويقينها، ومن ضعف الصلة بالله إلى الأنس بذكره وطاعته وملازمة كتابه، ملازمة تفتح أبواب الهداية تسري آثارها مدى الحياة. إن الذكريات القرآنية لها مفعولها العجيب وأثرها المتغلغل في النفس، فمع تلك الاستعادة لأوقات سلفت تستشعر بها طاقة روحية متجددة، طاقة تنبه القلب كلما تراجع أو ضعف، وتظهر بها النفس على مقدرة لتتعافى مجددا ببركة هذا الوحي الشريف وأسراره الغيبية. ففي هذه الكلمات التي تتلى نور وروح، فيها نبض خاص في الوجدان، مفعول يشبه ذلك الغيث الذي يروي الأرض المجدبة فيهبها حياة جديدة، ويبعث فيها الأمل، ويغرس بشائر الرجاء، ويستنهض معاني الجمال. مفعول الذكرى القرآنية بوصلة لإعادة توجيه القلب إلى سواء السبيل، مذكرة برحلة الاهتداء، دافعة لمواصلة المسير على صراط مستقيم. كتاب يصنع الذكرى، شفاء يشرح الصدر، ونور يرشد الفكرى، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم أجمل الذكريات وأسعد اللحظات تعيشها النفوس المؤمنة على مائدة القرآن الكريم، ذكريات لا يخبو نورها ولا ينطفئ توهجها ولا تخفت جذوتها، فهي موصولة بتنزيل عزيز يحيي القلوب لتستقيم الخطى.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمود بن خميس الهادي.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ محمود بن خميس الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 16 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى ففسقوا فيها. وهذه الجملة الفعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها وهي أمرنا مترفيها، واشتهر أن هناك محذوفا والتقدير أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، فهناك محذوف دل عليه السياق أو دل عليه الحال، فمن المعلوم أنهم يؤمرون بالطاعة لا بالمعصية. وعلى هذا يكون التقدير أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها. ومن نظر إلى كلام إمام التفسير الأكبر وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى يجد أنه فسر أمر بمعنى أكثر وانتصر لهذا القول، والمعنى على هذا أكثرنا مترفيها أو كثرنا مترفيها ففسقوا فيها، وإنما يكون ذلك بأن تكون لهم أسباب هذا الأمر من مال وجاه وما شابه ذلك من الأمور، من الأمور التي في الأصل أنهم يستعملونها في الطاعة فتكون سببا لوقوعهم في هذا الأمر وهو الفسوق. ونذكر كلامه فإن كلامه من الأهمية بمكان، وقد أطال النفس عند ذكر هذه المسألة أو عند تفسير هذه الكلمة على خلاف عادته، فإن العادة أنه يذكر التفسير مختصرا. جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أو القراءة آمرنا مترفيها، والأصل همزتان، فأصل الكلام أأمرنا من أمر، ثم إنه قيل أأمرنا مترفيها فسهلت إحدى الهمزتين، كما أنه تحذف أحدهما على قراءة أمرنا فصار الكلام آمرنا مترفيها. وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها، أي أكثرنا مترفيها، وهي من قولهم قد أمر بنو فلان أي كثروا، فخرج على تقدير قولهم علم فلان وأعلمته أنا ذلك، وقصده بالتقدير الزنة أو الوزن، فإن أمر على وزن علم، ويقال في المضارع أعلمته كما يقال آمرته، يقال أمر ويقال آمرته. وعلى هذا تكون القراءة وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها، أي أكثرنا مترفيها، وهي من قولهم قد أمر بنو فلان أي كثروا، فخرج على تقدير قولهم علم فلان وأعلمته أنا ذلك. قال لبيد: فقد ذكر في ذلك شاهدا على مثل هذه المسألة، ومن المعلوم أن لبيد من شعراء المعلقات، وهو ممن عاش قبل الإسلام وأدرك الإسلام، حتى قيل إنه عاش 60 سنة في الجاهلية وعاش 60 سنة في الإسلام، وبعد أن أسلم لم يؤثر عنه كما يروون إلا بيت واحد، وهو قوله: ما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح، فإنه اشتغل بعد إسلامه بالقرآن وحفظ القرآن ودراسته. نعود إلى كلام الإمام أبي عبيدة. قال لبيد: كل بني حرة قصارهم، كل وإن
أكثرت من العدد، إن يغبطوا يهبطوا، أو إن يغبطوا يهبطوا، وإن أمروا، والأولى إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا، يوما يصير للهلك والنفد. فقوله وإن أمروا أي وإن كثروا. وبعضهم يقرأها أي يقرأ آمرنا مترفيها، وبعضهم يقرأها أمرنا مترفيها، على تقدير أخذنا أي على وزن أخذنا، وهي في معنى أكثرنا وآمرنا، غير أنها لغة. أمرنا أكثرنا ترك المد ومعناه أمرنا. ثم قالوا مأمورة من هذا، لأنه يكون من الثلاثي لا من الرباعي، ووزن المفعول أو اسم المفعول يكون من الثلاثي على وزن مفعول. فإن احتج محتج فقال هي من أمرت، فقل كان ينبغي أن يكون آمرة، ولكنهم يتركون إحدى الهمزتين، والمعنى لو كانت من أمر لكان وزن الفعل على وزن فاعل وهو معروف، ولكنهم يتركون إحدى الهمزتين، وكان ينبغي أن يكون آمرة. ثم طولوا، ثم حذفوا، ولأمرنهم ولأأمرنهم، فلم يمدوها. قال الأثرم وقول أبي عبيدة في مأمورة لغة، وقول أصحابنا قياس. وزعم يونس عن أبي عمرو أنه قال، بل وزعم يونس عن أبي عمرو أنه قال لا يكون هذا. وقد قالت العرب خير المال نخلة مأبورة ومهرة مأمورة، أي كثيرة الولد. وله موضع آخر مجازه أمرنا ونهينا في قول بعضهم، وثقله بعضهم فجعل معناه أنهم جعلوا أمراء. ومعنى قوله أن المعنى يحتمل أن يكون من الأمر والنهي، وعلى هذا يكون المعنى الأول الذي قدم.

جملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. فسق فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، أو هو مبني على الفتح المقدر على رأي من يجعل الفعل المضارع مبنيا على الفتح على الإطلاق، ويكون الفتح ظاهرا ومقدرا وهو ظاهر كلام صاحب التقريب في النحو. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فيها جار ومجرور. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر في متعلق بالفعل فسقوا. فسقوا فيها، فنلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل فسقوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل فسقوا. والجملة الفعلية فسقوا فيها معطوفة على الجملة أمرنا مترفيها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، فحق عليها القول. جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. حق فعل ماض مبني على الفتح. عليها جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بالفعل الماضي حق. حق عليها، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل حق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل حق. ويجوز في الجار والمجرور عليها أن يكون حالا فهو في محل نصب، وصاحب الحال الفاعل وهو كلمة القول، وعلى هذا يكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا عليها أو يكون عليها أو كان عليها، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية حق عليها القول معطوفة على الجملة الفعلية فسقوا فيها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. وحق معناه وجب، والقول معناه العذاب، على ما جاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد جاء عنه أنه قال: فحق عليها القول أي فوجب عليها العذاب. فدمرناها تدميرا. جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ورحمه وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

هم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ أحمد عامر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا،

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نواصل حديثنا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 40 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة، فما رأيكما؟
1: حسن جدا يا أستاذنا.
3: هل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: في الحلقة السابقة توقفنا عند قوله تعالى كانوا هودا أو نصارى، فالذين هم على اليهودية يزعمون أن أولئك الأنبياء المذكورين في الآية على اليهودية، والنصارى يزعمون أن أولئك الأنبياء المذكورين في الآية على النصرانية، فما كان اعتقادهم واحدا بدليل قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. نعم، فهم على طرفي نقيض، كل ينقم على الآخر وينكر على الآخر في ذلك الاعتقاد، والله سبحانه وتعالى جمعهم معا باعتبار أنهم على ملة واحدة، إذ الكفر كله ملة واحدة، كما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من ضلالاتهم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب الجزء الأخير من هذه الآية المباركة؟
2: نبدأ أولا بالجملة الأولى من هذا الجزء، قل أأنتم أعلم أم الله. قل
1: فعل أمر مبني على السكون يا أستاذنا،
2: وفاعله
3: ضمير مستتر تقديره أنت.
2: قل يا محمد، أو قل يا من يتأتى منه القول ويصلح أن يخاطب ويصلح أن يحاجهم، قل أأنتم أعلم أم الله. الهمزة في أأنتم
1: همزة استفهام يا أستاذنا،
2: والمقصود من هذا الاستفهام التوبيخ والإنكار عليهم، ذلك أن هذا الاستفهام ليس المقصود منه طلب الفهم، وإنما المقصود توبيخهم على تلك العقيدة أو على ذلك المعتقد. أأنتم أعلم أنتم
1: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ،
2: أين خبره؟
1: أعلم.
2: قل أأنتم أعلم فهو مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
3: فماذا نقول عن قوله تعالى أم؟
2: أم هذه متصلة، فهي معادلة للهمزة، ذلك أن الهمزة يعني همزة الاستفهام تعادل بأم، تقول أأنت هنا أم داود؟ أزيد قام أم عمرو؟ أرجلا رأيت أم امرأة؟
3: ألا تفيد التخيير يا أستاذنا؟
2: ليست للتخيير، وإنما هي معادلة للهمزة، والتي تفيد التخيير إما، تقول إما أن تفعل كذا وإما أن تفعل كذا، وأو كذلك تفيد التخيير أو تفيد الشك والتشكيك أو تفيد الإبهام والإضراب إلى غير ذلك من معاني أو. قل أأنتم أعلم أم الله؟
1: مبتدأ مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
2: جميل. وخبره محذوف أي
1: فسره ما قبله.
2: نعم، أي أم الله أعلم، وتكون الجملة معطوفة على الجملة السابقة أنتم أعلم. أم الله أي أم الله أعلم. جميل جدا.
1: وهل يمكن أن يعرب معطوفا يا أستاذنا؟
2: إذا قلنا إنه معطوف فهو معطوف على الضمير المستتر في أعلم، لأن أعلم هذا اسم تفضيل وهو يحمل ضميرا مستترا أأنتم أعلم أم الله، فيكون لفظ الجلالة معطوفا على الضمير المستتر في أعلم والفاصل أم، ولذلك يمكن أن يعطف الظاهر على الضمير باعتباره مفصولا بينهما بأم.
3: فهل نواصل الإعراب في قوله تعالى ومن أظلم؟
2: جميل جدا. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟
1: الواو استئنافية يا أستاذنا،
2: أو هي حرف عطف، فتكون هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة ومن أظلم ممن كتم، ويمكن أن تكون استئنافية. من
1: اسم استفهام مبني على السكون يا أستاذنا،
2: في موضع رفع مبتدأ وخبره
3: أظلم.
2: جميل. ومن أظلم وكذلك من، الاستفهام هنا مقصود به النفي، أي لا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ومن أظلم ممن،
1: ممن أصلها من من،
2: جار ومجرور متعلق بأظلم وهو اسم تفضيل يعمل في المجرور بمن. ومن أظلم ممن أي من الذي كتم.
3: كتم فعل ماض مبني على الفتح.
2: ومن أظلم ممن كتم شهادة، فاعل كتم ضمير مستتر تقديره هو، شهادة
1: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
2: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده، عند ظرف مكان وعند مضاف
3: والهاء مضاف إليه،
2: من الله
1: جار ومجرور أيضا. تعظيم يا أستاذ.
2: جميل. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، تكون الجملة الماضوية كتم شهادة عنده من الله
1: صلة الموصول.
2: صلة الموصول تكون صلة الموصول. نعم،
1: حل لها من الإعراب.
2: جميل جدا. ثم قال الله تعالى وما الله بغافل
3: عما تعملون.
2: الواو حرف عطف أو هي استئنافية أو للحال، أي والحال أن الله ليس بغافل عما تعملون، فما تكون
1: نافية تعمل عمل ليس،
2: لفظ الجلالة اسمها أين خبرها بغافل، والواقع أن الخبر غافل والباء زائدة لتوكيد النفي، إذ هي حجازية والأصل لو لم تكن الباء وما الله غافلا، إذ ما هنا عاملة عمل ليس وجزآها الله غافل، ولكن الباء دخلت لتوكيد النفي. وما الله بغافل عما جار ومجرور متعلق بغافل. ما هنا
1: اسم الموصول.
2: أين صلة ما
3: تعملون؟
2: الجملة المكونة من الفعل والفاعل. وما الله بغافل عما تعملون أي عن الذي تعملونه، فعما نقول متعلقة بغافل. جميل. وتعملون صلته. انتهى إعراب ما أردنا إعرابه من الآية،
1: وانتهى وقتنا لهذا اليوم كذلك يا أستاذنا،
2: على أن نلتقي بإذن الله تعالى لنقف وقفات لا بأس بها حول المعاني التي تحملها هذه الآية أو يحملها الجزء الأخير منها
1: إن شاء الله تعالى.

0: للتنزيل صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، هذا برنامجنا الذي يتحدث عن آيات القرآن الكريم دراسة واتعاظا. ومشهدنا أيها الإخوة والأخوات في سورة هود، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء